لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام، سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام، سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام، سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته، سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته، سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته، سبحانك سبحانك سبحانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الفرد الصمد. الحمد لله الرحيم الرحمن. الحمد لله منزل القرآن. الحمد لله العلي الوهاب. الحمد لله فاتح الأبواب. الحمد لله الكريم الرزاق. الحمد لله الحليم الخلاق. الحمد لله العفو الرؤوف. الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي أسألك توحيدا يستنير به قلبي بأنوار أسرار نفحات بركات قل هو الله أحد، وتوكلا صادقا أعلم أنه لا يقصد في الحوائج سواك، ولا يعتمد عليه إلا أنت. من سر نور لوامع بوارق الله الصمد، وتنزيها أعرفك به معرفة أهل حق اليقين. من سواطع قواطع براهين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسقني بكأس الإيمان من بحر العرفان صافي شراب ودك يا ودود، حتى أكون ذاكرا لك في كل حركة وسكون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى أنال إقبالا مني إليك بتوفيقك على بساط النظر إلى مظاهر أسمائك في أرضك وسمائك، متحليا بحلة التقوى في مقام شهودي فناء ما سواك بشهود أنوار ذاتك من جميع الوجوه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد القهار، سبحان خالق الليل والنهار، سبحان منزل الأمطار ومجري الأنهار، سبحان المسبح بالعشي والإبكار، سبحان رازق أهل البحار والقفار، سبحان رازق الطيور في الأوكار، سبحان الحليم الستار، سبحان من كل شيء عنده بمقدار، سبحان من عدل في أحكامه وما جار، سبحان منور الكون وما جار،

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل أو

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جعلت وجودك الباقي عوضا عن وجوده الفاني. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه وآله صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقه علينا بفضلك وإحسانك، آمين. اللهم سلم على سيدنا محمد بكل سلام تحب أن يسلم به عليه، في كل وقت يحب أن يسلم به عليه. اللهم لك الحمد ولك الشكر كذلك على ذلك وعلى آله وصحبه وإخوانه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصل وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا

سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبون

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

0: جيسكن
1: جيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة أنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
2: شو يعني؟ وهو بده يروح عمته.
3: أحد أجيب سيرة عمتي ها؟
4: كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنوار.
5: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
4: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بيي
2: ولك بس
6: ولك أحلى شيء
3: شعري
6: عفيتي

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
1: الساعة الآن 7:00 صباحا. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاتفاق تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
3: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس 7:00 صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم ويتجدد معكم لقاؤنا الإخباري لهذا الصباح، يوم جديد على راية فم راية تي في. في يوم جديد متابعة لأبرز الملفات والتطورات المحلية والإقليمية. البداية في هذا الصباح ستكون من قطاع غزة، بداية مع أبرز ما شهده الميدان من تطورات خلال الساعات الماضية، وبعد ذلك سنحاول أن نفهم دلالات التصعيد في أجواء قطاع غزة وعلى أرض القطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية بما يشمل توسيع مناطق أو المناطق التي تسيطر عليها وتعيد احتلالها في القطاع. شأن فلسطيني آخر في هذا الصباح وفي يوم جديد، سنتعرف من خلاله على تحالف بدأ يتشكل في الضفة الغربية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة. وسنمر كذلك في يوم جديد على الحرب التي بدأت تتسع شيئا فشيئا وسط محاذير من انزلاقها لحرب شاملة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران من الجهة الأخرى. إذن هذه العناوين الرئيسية لملفاتنا ليوم جديد لهذا الصباح. نرحب بكم من جديد سيداتي سادتي، صباحكم سعيد.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
0: أهلا بكم من جديد سيدتي سادتي. نذهب الآن لتطورات المشهد الميداني في قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال مساء أمس وخلال ساعات النهار أيضا عمليات الاستهداف والقصف التي تخرق بها تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من 1000 شهيد منذ التوصل لتلك التفاهمات في تشرين الأول أكتوبر الماضي. ما الجديد في التطورات الميدانية في قطاع غزة مع مراسلة شبكة رايا ربا خالد؟
2: أسعد الله صباحك زميلي رامي وجميع السادة المستمعين. يعني بعد يومين دميين حقيقة تستفيق غزة على ذات الحال، مواصلة لمسلسل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر، عمليات استهداف واسعة يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق، تمدد وتوسع ميداني عبر قضم مزيد من المساحات وتوسيع المنطقة الصفراء التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي والتي وصلت مساحتها إلى أكثر من 70% بحسب الرصودات الميدانية، وأيضا عمليات الاستهداف لا تقتصر فقط على الشقق السكنية أو خيام النازحين أو المنازل أو حتى تجمعات المواطنين، بل باتت تصل إلى مختلف المناطق وتتواصل هذه الخروقات بشكل مستمر بين الحين والآخر. اليوم من المتوقع أن يكون هناك عملية للدفاع المدني من خلاله يقوم باستئناف المرحلة الثانية من البحث عن جثامين الشهداء المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة، وهذه المرحلة الثانية تبدأ في حي الصبرة في مدينة غزة وتحديدا أسفل تحت أنقاض 5 منازل. يحاول الدفاع المدني البحث عن 300 شهيد، وقد يعتقد البعض بأن هذا الرقم صادم، ولكن حقيقة أعداد المفقودين تحت الأنقاض تقدر ب 9500 مفقود. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ عاجزة عن الوصول إليهم في ظل الظروف الميدانية الصعبة من جهة، وفي ظل ضعف المعدات والإمكانيات والآليات اللازمة لهذه المهمات، وفي ظل إغماض العالم عينه عن هذه المأساة الممتدة لآلاف العوائل التي تنتظر فقط أن تلملم عظام أبنائها من تحت أنقاض المنازل المدمرة. الجدير ذكره بهذه النقطة تحديدا أيضا رامي لربما ما يتعلق بالمفقودين في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في هذه اللحظة. نتحدث عن مدينة رفح التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل والتي بدأ فعليا عمليات إزالة أنقاض تلك المباني وبدأ بمخططات للإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد من المفقودين كانت هناك لا يعلم أحد مصيرهم وستبقى إلى أجل غير معلوم تلك الجثامين غير معلوم أين ذهب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأين أخفاها في ظل كل ما يحاول فعله الآن من استمرار لمسلسل التدمير ونسف المباني السكنية. أمس كان هناك عمليات نسف ممتدة في خان يونس في المحافظة الوسطى، أوامر بالإخلاء أصدرها جيش الاحتلال في مناطق قريبة من شارع صلاح الدين وهذا الشارع القريب من مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي والذي تقريبا يفصل قطاع غزة إلى نصفان شرقا وغربا، وهذه الأوامر امتدت في حي الزيتون ووصلت إلى منطقة أبراج القسطل في مدينة دير البلح، وبدأت العمليات الفعلية، بدأ النزوح القصري بفعل هذا التهديد و امتدت المأساة لتصل إلى آلاف الخيام التي تتواجد في تلك المنطقة والمنازل أيضا التي تحولت من منطقة آمنة موقعها إلى منطقة خطرة ولا يمكن الاقتراب منها. هكذا بين حين وآخر وفي غمضة عين كما يعني نتحدث تصبح المناطق الآمنة مناطق خطرة ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويضمها بشكل فعلي وتباعا إلى المنطقة الصفراء التي بطبيعة الحال يسميها الغزيون بمنطقة الموت التي ما إن اقترب منها أي أحد إلا واستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن كانوا سائقي شاحنات المساعدات إن توقف فجأة لأي عطل يقوم الجيش الإسرائيلي بإعدام سائقي الشاحنات تخوفا من أي أحداث أمنية أو ما شابه في تلك المنطقة ووفق الضوابط الأمنية التي يفرضها والتقييدات التي يفرضها على تلك المنطقة. حال غزة حال مأساوي يتزايد ويتفاقم يوما بعد يوم، هناك حالة من الغضب الشعبي الكبيرة لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود حتى هذه اللحظة، لا يوجد أمل في أفق هذه المفاوضات، لا يوجد ضغط حقيقي من الوسطاء والعالم والضامنين والراعين لهذا الاتفاق بشأن حل قضية قطاع غزة، لا يوجد أيضا ما يتعلق بحل الأزمات الإنسانية إعمار مؤقت أو ما يتعلق بإدخال مساعدات بقدر كافي لحل حالات الأزمات. هناك نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، هناك ضغط كبير للسكان الذين يتواجد تقدر أعدادهم ب 2,400,000 فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة، بحاجة إلى مصادر مياه، بحاجة إلى مناطق آمنة، بحاجة لإزالة الأنقاض لتكفيهم هذه المساحة الضيقة، ولكن لا أحد يتدخل ولا دفع حقيقي لحلحلة هذه الأزمات الإنسانية في ظل بل تفاقمها وتوجهها إلى مرحلة أصعب عما كانت عليه في السابق وسط كل هذه الخروقات للاحتلال الإسرائيلي اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
0: نشكر ربها خالد مراسلة شبكة رايا الإعلامية في غزة على هذه الرسالة حول أبرز التطورات الميدانية في القطاع والتي ارتقى خلالها يوم أمس فقط 10 شهداء، سبق ذلك أيضا مجموعة من الشهداء الذين ارتقوا في استهدافات لجيش الاحتلال. بالأمس كان هنالك استهداف لأحد المنازل، وفي اليوم الذي سبقه استهدفت قوات الاحتلال جنازة شهيد، فارتقى أيضا إلى جانبه عدد من الشهداء. بعد قليل سنبحث مع صديقنا وزميلنا محمد أبو خمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية في غزة دلالات التصعيد في أجواء القطاع وعلى أرضه، ولكن بعد أن نذكر بأن المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع شهدت تطورات ميدانية خلال الساعات الماضية، تقدمت خلالها آليات جيش الاحتلال إلى مواقع إضافية، ما يعني توسيع نطاق المنطقة المعروفة محليا باسم المنطقة الصفراء. كذلك ورد في تقرير أن ما يعرف بمجلس السلام الذي أنشئ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن التصورات السابقة لإعادة إعمار قطاع غزة واستعاض عنها بمشروع مؤقت يعتمد على إنشاء مجمعات من الوحدات السكنية المحمولة الكبائن الجاهزة وذلك لإيواء السكان. نشر مؤخرا أن المشروع الجديد يتمثل في إقامة مخيم مؤقت تحت إدارة فلسطينية بإشراف أمني محدود على أن ينفذ بالقرب من مدينة رفح في المنطقة العازلة الواقعة على ما يعرف بخط وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بالتزامن مع شهادات لمواطنين في قطاع غزة أكدوا خلالها أن مجموعة من البوابات بدأت تركب على مشارف مدينة رفح. حول كل ذلك نرحب بمحمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك محمد، صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: طيب عندما نتحدث عن كل هذه التطورات الميدانية، اسمح لنا أن نبدأ بالمناطق الصفراء الآخذة بالتوسع والتي يبدو أن جيش الاحتلال ماض كذلك في توسيعها أكثر فأكثر. ما الذي يخبره الميدان حول هذا الشأن؟
3: ربما طوال الليلة الماضية وكل ليلة قطاع غزة الاحتلال يحاول توسعة الخط الأصفر في كل المناطق، لكن ربما الأخطر المناطق الآن تأتي في المناطق السكنية المأهولة التي لا يوجد بها دمار، وهي المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى. أتحدث عن دير البلح بالتحديد كما جرى الليلة الماضية، عن منطقة المغازي في الليلة التي سبقها، وبالتالي أي تمدد للخط الأصفر يعني أنه يتقدم إلى مناطق يعني على الأقل فيها عمران لم يصلها دمار بعد، وبالتالي نزوح السكان الموجود في منازلهم أساسا، وهذه المنازل فعليا بعد ما يأكلها الخط الأصفر تتحول إلى دمار يعني يدمرها الاحتلال. وبالتالي الآن الاحتلال بزحفه باتجاه المنطقة الوسطى بالتحديد أو محافظة الوسطى في قطاع غزة، يزحف باتجاه مناطق عمرانية لم يصلها الدمار، وبالتالي سيكون مصيرها الدمار، وهذا الخطير في الموضوع. طبعا هذه مشكلة يأتي في إطار توسعة الخط الأصفر الذي تحدث عنه نتنياهو سابقا، وقال أنه أمر بتوسعة الخط من 60 إلى 70%، وللأسف تسير الأمور بشكل اعتيادي تقريبا لدى الاحتلال دون أن يكون هناك خلال فترة حتى المفاوضات أن يتوقف الجيش عن التمدد داخل قطاع غزة.
0: فيما يتعلق بمسألة توسيع المناطق الصفراء، أين يذهب الناس الذين تقول محمد إنهم يعني لم يعرفوا النزوح في السابق؟ هم كانوا في مناطق لم تشهد كما قلت قبل قليل دمارا في الفترة السابقة خلال أيام الحرب، الدمار يصلهم بعد أن انتهت الحرب بين مزدوجين يعني على الورق على الأقل.
3: طبعا الآن كل المناطق التي تقدم فيها الجيش هي يذهب سكانها باتجاه الغرب، يعني كل سكان قطاع غزة محصورين في الطريق في الشريط الساحلي ما بين نهاية رفح من الناحية الشمالية باتجاه خان يونس وامتدادا إلى شمال قطاع غزة في المناطق الغربية، بمعنى أنه الآن الخريطة الخط الأصفر وتمددها كالتالي: كل مناطق قطاع غزة الاحتلال يتواجد تقريبا على طريق صلاح الدين إلى الغرب، إلا المنطقة الوسطى يتواجد الاحتلال بالشرق من صلاح الدين، على اعتبار أن هناك مخيمات كاملة مثل مخيم المغازي، دير البلح، مخيم البريج، يقع المخيمات هذه أساسا تقع شرق، تبدأ من شرق صلاح الدين وهي مكتظة بالسكان، وكما قلت الدمار لم يطالها في السابق، وكان الآن الاحتلال يحاول الزحف إليها، وهذا يقول أن مصير السكان إلى الغرب. والمشكلة أن هذه المناطق كانت أساسا مأوى لباقي السكان، بمعنى من رحل من الشمال أو من مناطق مدينة غزة أو من رفح لجأ إلى هذه المخيمات وتكون المشكلة أكبر، بمعنى أنه عدد السكان يكون النازحين أكبر ويتجهون إلى المنطقة الغربية من قطاع غزة.
0: بوابات محمد في جنوب قطاع غزة، ركام يختفي في رفح، ما التفاصيل المتوفرة؟
3: يعني أعتقد أن الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة جرب كل أنواع التهجير والمحاولات البديلة إن صح التعبير مع السكان، سواء بدأت في بص شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، أو إذا بتذكر مع الميناء العائم الذي كان على قبالة نتساريم، أو رصف منطقة نتساريم وقال أنه استيطان دائم، أو حتى منطقة مؤسسة غزة الإنسانية التي سيئة الذكر التي كانت تتحد يعني تتبلى توسيع أو توزيع المساعدات. الاحتلال يجرب هذه التوطئة التي أردت أن أقولها، يريد يجرب كل أدواته وخطواته في قطاع غزة، وعندما تفشل يفكك المشروع، لا مشكلة في ذلك، وفي حال نجح يكون يعني هو يعني وضع منطقة قدم له في قطاع غزة. الآن هو يريد فرض وقاعة جديدة، وهي تتمثل بأن يكون منطقة رفح منطقة يعني تجربة صح التعبير لنقل السكان هناك، ويقول أن هذا الأمر هو يعني لإبعاد السكان عن المناطق التي تسيطر عليها حماس. طبعا في نقطة مهمة، النقطة وهي أن خطة ترامب تقول خلال تفاصيلها في الأساس أنه في حال فشل أو لم يتمكن أحد من نزع سلاح حماس يمكن الخطة الانتقال إلى الخطة باء. الخطة باء تقول أنه تهيئة مناطق وسيطر عليها جيش الاحتلال داخل الخط الأصفر لإيجاد السكان. يعني يبدو الاحتلال يريد أن ينتقل لهذه الخطوة كأمر واقع بعيدا عن كل المفاوضات التي تجري، وبعيدا عن تعطيله للاتفاق أساسا. يعني هو يريد أن ينتقل إلى خطوة مباشرة ويبقي السكان تحت وصايته الأمنية، لكن أعتقد هناك الكثير من العراقيل تقف أمام هذه الخطوة. المطب الأول أمام الاحتلال وهو أن اللجنة الإدارية ترفض أن تذهب باتجاه أن تستلم هذه المنطقة، بمعنى هي تريد أن تذهب باتجاه كل قطاع غزة وليس إلى منطقة يعني اختبار كما يريدها الجيش. الأمر الآخر أن السكان بطبيعة أنفسهم يرفضون أن أو يتخوفون أساسا من الذهاب إلى منطقة يسيطر عليها الجيش الاحتلال والميليشيات. الأمر الأساس أيضا كمان من ضمن التخوفات أن هذه المشاريع ممكن أن تفشل في أي لحظة، لأنه الاحتلال كما قلت هو يجرب يعني كله في إطار التجربة، وبالتالي ممكن أن تفضل المفاوضات في القاهرة الدائرة إلى حلول في أي وقت.
0: نشكرك جزيلا رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية محمد أبو قمر، كنت معنا من غزة. إلى ملفنا التالي في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في، نرحب بمن ينضم إلينا في هذه الأثناء، ناقش ممثلون عن فعاليات وحركات وقوى وطنية ومؤسسات مدنية، وكذلك شخصيات وأكاديميين وغيرهم في اجتماع تشاوري في رام الله عقد بالأمس، ناقشوا سبل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة التي تمت الدعوة لها بموجب مرسوم صدر عن الرئيس محمود عباس، كما ناقش المجتمعون وثيقة سياسية لتحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني، تمهيدا لإقرارها بصيغتها النهائية بعد الأخذ بالملاحظات التي طرحت في الاجتماع. هنالك مجموعة من البنود التي ناقشها المجتمعون بالأمس، وركزت على أربعة أسس رئيسية تمثلت في وحدة الشعب ووحدة الوطن والنظام السياسي والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتجسيد حقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال وبناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على سيادة القانون والتعددية والتداول السلمي للسلطة، إضافة إلى رفض كل الإجراءات التي تقيد الحريات أو تحد من حق المواطنين في المشاركة بالانتخابات. الدكتور حسن خريش، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، نرحب بك، صباح الخير.
4: صباح الخير لك
0: دكتور. يعني هذه الشخصيات التي التقت بالأمس وهي يعني شخصيات سياسية مجتمعية أكاديمية معروفة وبارزة، هل هذا يعني أن موضوع الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس محمود عباس لم تعد يعني مسألة قابلة للنقاش، يعني هي مسألة قانونية بحتة خاضعة للقانون الفلسطيني وتعبر عنه وتمثله. يعني استمعنا في الفترة الأخيرة إلى تقارير تشير إلى أن هذه الانتخابات يشوبها الكثير من العيوب.
3: نعم، يعني أخيرا أنه هذه الانتخابات تم صدور مرسوم رئاسي بشأنها، لكن ما زال يعني حقيقة ثقة في أن تستمر هذه الانتخابات مشكوك فيه، على اعتبار أنه تجربتنا السابقة في 2021 ما زالت ماثلة أمام الجميع. وبالتالي في مرسوم الرئيس الذي صدر منذ أيام قليلة تحدث عن انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني، ولم يتحدث عن انتخابات مجلس وطني، علما أنه كان أساسي يتحدث عن مرسوم لمجلس وطني فلسطيني يشارك فيه كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات.
0: نعم.
3: ثم تغير الوضع يبدو، وكان يتحدث عن لجنة الدستور وتحدث عن قانون الأحزاب وإلى آخره، كل هذه الأمور يبدو انتهت مرة واحدة ليتحدث عن انتخابات مجلس تشريعي فلسطيني بأعداد اللي إلى مرة بكل 200 ثم يعود إلى 132، ويبدو أن الأمريكان وغيرهم يضغطوا باتجاه أن يكون 88 عضوا كما كان باتفاق أوسلو الأول عام 96، ولن تذكر ذلك تماما اليوم. هذا الجانب. الجانب الآخر أنه هذا الاجتماع هو اجتماع تشاوري بعدد من يعني من هوية المجتمعين، هم مجموعة من الشخصيات العامة الفلسطينية، هدف الأساسي فيها هو البحث في المشاركة في الانتخابات والحديث عن الاشتراطات السياسية التي وضعت بهذه الانتخابات، علما أن هذه الانتخابات ستجري على القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني واضح يحق لكل فلسطيني أن يشارك في هذه الانتخابات في إطار قوائم أو ما شابه. هذا الجانب. والجانب الآخر القانون عام 95 الجرت عليه عام 96 انتخابات، وقانون 2060 وقانون حتى 2021 لم يذكر شيئا عن شروط والاشتراطات السياسية، وإنما كل الذي تحدث عنه أنه الاعتراف بمظاهر تحقيق ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. وهذا أمر أنا أعتقد يعني كل شعب فلسطيني يجمع عليه، ولا داعي أصلا لتكرره على اعتبار أنه هذا أمر مفروغ منه. اليوم في شروط سياسية واشتراطات في حالة يعني نوع من الارتباك لدى القيادة السياسية الفلسطينية تحديدا عندما يتحدث بالمراسيم ثم تعديل هذه المراسيم. وهذا الأمر أنا أعتقد يضع علامة سؤال كبرى، هل نحن فعلا ذاهبون لانتخابات حقيقية، أو هل هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، أو نريد تجديد الشرعيات التي غابت لمدة 20 عاما عن الشعب الفلسطيني؟ هذا السؤال هو المهم. ولكن
0: يبدو أنكم دكتور حسن خريشة أعددتم إجابة لهذا السؤال، يعني على الأقل التباحث في تشكيل ما قد تسمى بجبهة وطنية مكونة من العديد من الشخصيات،
3: سميناها تحالف من أجل التغيير، لأن هدف الانتخابات هو التغيير أولا، وإنهاء حالة التفرد في الساحة الفلسطينية، وأن يشارك الشعب الفلسطيني باختيار قياداته بالشكل الصحيح والديمقراطي وفقا لما جرت عليه الانتخابات الماضية، سواء كان في 96 أو في 2006، والعودة مرة أخرى إلى الشارع لأخذ تفويض من الشارع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها، سواء كان حرب إبادة في غزة أو اختطاف الوطن الفلسطيني هنا في الضفة الغربية من خلال المستوطنين وإجراءات الاحتلال بشكل كامل. وبالتالي العودة مرة أخرى إلى صندوق الاقتراع، أنا أعتقد هذا ليس فقط صندوق اقتراع، وإنما كما قلنا تجديد الشرعيات والعمل بشكل واضح للحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى وحدة التراب الفلسطيني، سواء كان في غزة أو بالضفة الغربية، والكيانية الفلسطينية بشكل واضح. هذا الأمر تم نقاشه مرات عديدة، والآن أنا أعتقد نسير بهذا الاتجاه، سنأخذ إجراءات خطوات قانونية بهذا الشأن لتوجه سواء كان إلى المحاكم أو غيره، علما أنه القانون الأساسي يعطي للرئيس مثلا الحق فقط في تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات، ولم يعطيه يعني حق في، والباقي يذهب إلى لجنة الانتخابات المركزية وهي التي ستعمل إجراءات فنية وغيرها من هذه الأمور. وبالتالي نحن نتجه حقيقة كما قلت إجراء قانوني وإجراء شعبي لخوض هذه الانتخابات بالطريقة عبر هذه الوجوه، لأنه قلت هويتها واضحة بعيدا عن يعني خلينا نقول تنظيمات، كل من سيشارك في هذه الانتخابات في هذا التحالف هم يعبروا عن شخوصهم وليس عن تنظيماتهم أي إن كانت هذه التنظيمات، والتنظيمات تستطيع أن تجد لنفسها حقيقة تكتل إلى آخره من هذه الأمور، هي قادرة على فعل ذلك.
0: ولكن دكتور، الظروف التي يعني سبقت الانتخابات إن تم تنظيمها والجهات التي تعتقدون أنها يعني كرست الدعوة لهذه الانتخابات، ربما أنتم لا تتوافقون معها إذا اعتبرنا أن ذلك يأتي ضمن مشاريع ومخططات تحاول السلطة من خلالها إرضاء الممولين عبر ما يسمى بسياسة الإصلاح.
3: نعم، هذا يأتي يبدو أن هذا الأمر جاء تحت باب الضغط الخارجي، سواء كان أوروبي أمريكي أو غيره من هذه الأمور، لكن مع ذلك هناك سيكون هناك انتخابات. الأصل بالأشياء أن تكون ناتجة عن إرادة ورغبة فلسطينية في تجديد الشرعيات، حتى حقيقة نستطيع أن نجيب عن السؤال الكبير كيف نبقى كشعب وقضية أحياء في هذه المرحلة الصعبة اللي تعيشها مش فلسطين بس، وإنما كل المنطقة. وبالتالي نحن نشعر يعني للأسف، أنا كنت أتمنى أن تأتي كما قلنا، لكن يبدو أنه جاء تحت الضغط. هنا حالة الارتباك للمراسيم الرئاسية التي تصدر، وحالة التردد في شأنها، سواء كان من حيث عدد أعضاء المجلس التشريعي أو في حديث آخر يدور حول انتخاب يعني أو اختيار 68 عضوا للمجلس التشريعي أو المجلس الوطني ليصبح عدد أعضاء المجلس الوطني اللي هي 200 عضو، في حين في الخارج 150. نحن نصر أيضا على حق شعبنا الفلسطيني في الشتات أن يمارس العملية الديمقراطية عبر صندوق الاقتراع وليس عبر التوافقات أو التعيينات اللي جرت في الماضي. الأوروبيين يريدوا شيء، نحن نريد شيء آخر، والسلطة الفلسطينية تريد شيء آخر، وهو إعادة إنتاج هذه السلطة بالطريقة التي تحافظ على وجودها، على وجود بعض الشخوص الموجودين في هذه السلطة لفترة طويلة من الزمن. وهذا الأمر يتنافى بشكل أو بآخر مع الديمقراطية، لأن التوافقات وتعيينات هي نقيض تماما لصندوق الاقتراع، وهذا ما لا نريد.
0: طيب، سؤال الأخير دكتور حسن خريشي، في حال تم تشكيل هذا التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني بكل الشخصيات والأطياف التي يمثلها، هل تعتقدون أن ذلك قد يشكل مفصلا في مستقبل الانتخابات؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات إذا ما كان الاعتبار الذي طرحته قبل قليل دكتور حسن صحيحا، والذي يتعلق بأن هنالك شخصيات تريد الاستمرار في الحياة السياسية الفلسطينية، ويعني تيارات سياسية كبرى ربما ما زالت تحكم وتسيطر على الساحة الفلسطينية كحركة فتح؟
3: نعم، كل الاحترام لحركة فتح. حركة فتح جزء من مكونات الشعب الفلسطيني، جزء أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، هي أيضا نفسها تخوض هذه الانتخابات ببرنامجها الذي يعرفه الجميع، لكن وأيضا من حق الناس أن تخوض الانتخابات ببرامج معينة، وبالنهاية الذي يحكم على هذا أو ذاك هو الشعب الفلسطيني اللي بعيش هذه الظروف القاسية اللي على مدى فترة طويلة من الزمن، وبالتالي هو يريد أن يغير من أجل أن يكون نقول ننهي حادث فرد في الساحة الفلسطينية، وحقيقة أن نغير الوضع إلى ما هو أفضل مما هو عليه الآن. هذا الأمر كله مرتبط بشكل أو آخر بالجدية في إجراء هذه الانتخابات، لأنه إحنا مع يعني عندنا أسئلة كثيرة، وأنت أبدو عندك أسئلة كثيرة أيضا. يعني ما هي هل الأسباب اللي أدت إلى تأجيل أو إلغاء انتخابات عام 2021 قد انتهت؟ لم تنتهي بعد، القدس ما زالت قدس، وأضيف لنا أيضا شيء آخر وهو في غزة. في غزة أسئلة كثيرة، من ستكون مرجعية هذه الانتخابات؟ هل تكون مجلس السلام؟ هل يكون الشرطة الفلسطينية؟ هل يكون القضاء الفلسطيني أو غير ذلك من الأمور؟ وبالتالي التعقيدات هذه يجب أن يجيب عليها الجميع بشكل واحد، حتى نحافظ على وحدة التراب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أجمع الكيانية الفلسطينية، سواء كان في الضفة أو بالقدس. هذا في المجلس التشريعي مع حق الناس الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
0: شكرا دكتور، نشكرك جزيلا الدكتور حسن خريشي عضو المجلس المركزي الفلسطيني.
3: شكرا لك، الله خليك.
0: اليوم ما هو اليوم 32 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هذه المذكرة التي أعلنت إيران أنها لم تعد تلتزم بما جاء فيها، وذلك بعد مجموعة من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وطلت مجموعة من المواقع في إيران، والتي كذلك ردت بقصف ما أسمتها بالمواقع العسكرية الأمريكية في دول مجاورة. آخر ما يرد من تحديثات فيما يتعلق بالحرب الدائرة في إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت الليلة الثامنة على التوالي من الضربات ضد إيران، وأنها استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين صواريخ ومسيرات، وكذلك استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين على أراضي الأردن. يأتي ذلك بعد الإعلان عن مقتل 2 من الجنود الأمريكيين وفقدان 3، وذلك في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في الأردن وفق إعلان نقل عن مسؤول أمريكي في الساعات الأخيرة. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء هلال الخوالدة، ينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. نسأل أولا، إن كان يعني الانزلاق نحو حرب شاملة كما يحذر العديد من الخبراء والعسكريين هو مآل هذه التطورات الميدانية التي تستمر لي اليوم 8 على التوالي، ونحكم على ذلك لواء هلال خوالدة من خلال يعني الأهداف التي تطالها الإدارة الأمريكية والقوات الأمريكية في إيران.
4: صباح الخير لكم جميعا ولمشاهدينكم، يعطيكم العافية. يعني بصراحة نلاحظ أنه الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي في هذه المرحلة الكل منهم يعي يعني خطورة والكلفة الاقتصادية الكبيرة وربما الكلفة على البنية التحتية خاصة الإيرانية، والجميع عندما جلس إلى طاولة التفاوض خاصة إيران التي كانت تتمسك بكل أوراقها وخاصة مضيق هرمز للجلوس إلى طاولة التفاوض لأنها تعي أن قدراتها العسكرية وإمكانياتها تأثرت كثيرا ولم يبقى يعني لديها وهي تتمسك فيها إلا الورقة الاستراتيجية مضيق هرمز وبعض الأدوات التي لا تزال تستخدمها من الحرب اللامتماثلة مثل تمسك الحرس الثوري ببعض الوسائل الكثيرة التي مثل الألغام البحرية وسائل بحرية التي توقف فيها الملاحة الدولية وتضغط على دول الخليج ودول العالم اقتصاديا للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد أيضا الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أمريكا تعي أن هذه الطريقة من عملية الاستهداف والتدرج في الاستهداف للأهداف الإيرانية المختلفة وتوسيع الضربات على البنية التحتية، لاحظنا ليلة البارحة وتوسيع الضربات أيضا على الكثير من المنشآت هو يعني وسيلة أقل كلفة من استهداف أو من الذهاب إلى حرب شاملة ربما تؤثر على الانتخابات الأمريكية أو حتى على هناك معارضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تأليب المجتمع الدولي. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية يعني سعت إلى الاستمرار في إضعاف القدرات الإيرانية وهي تقول أنها تضعف القدرات الإيرانية في سبيل تخليها عن الورقة الاستراتيجية الكبيرة اللي هي مضيق هرمز، بالإضافة أن إيران في المقابل أيضا يعني تستهدف البنية التحتية في دول الخليج وحتى أنها تهدد في إذا استمرت أمريكا باستمرار هذه الضربات. الكل من الطرفين في هذه المرحلة أنا أعتقد أنه لا يسعى إلى العودة إلى الحرب الشاملة، وهناك أيضا رسائل إيرانية عندما قالت أنه إذا كان هناك التزام إيراني أي التزام عفوا أمريكي بالعودة إلى طاولة التفاوض وإيقاف هذه الضربات فإنها ستلتزم أيضا. الطرفين يعي في هذه المرحلة أن العودة إلى طاولة التفاوض هو الحل، لكن تمسك إيران وتعنتها وتمسكها بالورقة الاستراتيجية مضيق هرمز ليس لأن هذا المضيق فعلا هي تريد السيطرة عليه حسب رأيي، لأنها كانت هذه قبل الحرب لم تسيطر عليه ويعني كانت هناك إجراءات أخرى مختلفة، لكن ترى في هذا المضيق هو الورقة القوية جدا بيديها بعد أن لم يتبقى لديها إلا بعض القوى وبعض الصواريخ البالستية وبعض الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف فيها الدول القريبة منها خاصة دول الخليج. هي أيضا يعني لغاية الآن تحاول استخدام الحرب الإعلامية والحرب الكلامية بالإضافة إلى استهداف بعض الأهداف كما تقول القواعد الأمريكية في المنطقة لإطالة هذه الحرب والضغط على أمريكا ورفع الكلفة لعل وعسى أن تعود إلى التفاوض مرة أخرى.
0: ولكن قائدا عسكريا إيرانيا يتمثل بقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد الله قال سنرد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء الأمريكي، وهزيمة الولايات المتحدة مرهونة بالوحدة الداخلية والتصدي الجهاد لمؤامراتها وهو أمر ضروري. يعني هذا يشير إلى أن إيران ما زالت تمتلك يعني عناصر بخلاف ما تحدثت عنه قبل قليل لواء هلال خوالدة. يعني أنت تقول أن هنالك قدرات عسكرية محدودة تبقت لدى إيران، ولكن يعني ما يتوعد به العسكريون الإيرانيون يشير إلى غير ذلك.
4: يا سيدي صحيح، يعني هم يتوعدون، وهذه الحرب يعني أنا أعطي عذر للطرفين عندما يستخدم أي وسيلة إعلامية ويستخدم أي وسيلة يعني دعائية للتأثير على نفسية الطرف الآخر، خاصة يعني لاحظنا هناك توعد كثير من الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنفذ ضرباتها أيضا أحيانا، لكن ليس كما تتوعد، وإيران أيضا تتوعد وترفع الصوت دوا، وحتى أن هناك بعض البلاغات ليست صادقة، لكن يعني البوارج الأمريكية والأهداف الأمريكية قريبة منها 100-150 كيلو أو ميل في البحر، لماذا لا تستهدفها؟ أيضا إسرائيل لماذا؟
0: ولكنها تستهدف قواعد عسكرية، ومن ذلك قتلت جنديين أمريكيين على أو في قاعدة موجودة في الأردن.
4: صحيح، هي ليست قاعدة أمريكية، القواعد الأمريكية بالمعنى القاعدة الأمريكية وأرض مستقلة ويرفع، هي عبارة عن اتفاقيات، والكل يعرف أنه من عام 2015 أن هناك اتفاقية أمنية مشتركة ما بين الأردن ودول كثيرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش ومحاربة أيضا الإرهاب في المنطقة، وبالتالي هو تعاون عسكري، والأردن كيان سياسي مستقل ولديه الحرية ودول الخليج أيضا أن, أن, أن, أن, أن, أن تقيم أي اتفاقية مع أي دولة في العالم. وإيران أيضا لديها اتفاقية ولديها قاعدة روسية في شمال إيران أيضا، لم تسأل الدول العربية إيران لماذا هذه القواعد. إيران تحاول يعني تحاول أن تضغط على دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، وكأنها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعل وعسى أن تخفف أو لعل وعسى أن, أن, أن, أن, أن تظهر قوتها من خلال استهداف يعني هذه كما تقول القواعد المختلفة في المنطقة والبنية التحتية. لاحظنا أنها دمرت منشآت مدنية في الكويت ودول الخليج، واستهدفت الكثير من المواقع، وهي يعني حرب دعائية تستخدمها. لكن أنا أقول إذا كان لديها هذه القوة المدمرة ماذا تنتظر؟ لماذا لا تستهدف إسرائيل والبوارج الأمريكية القريبة منها؟ لأنها تعرف أنها إذا استهدفت هذه القواعد وهذه المناطق ربما ستدخل إسرائيل للحرب، وهي لا تريدها، وتعرف القوة العسكرية الجوية ومدى التأثير عليها، وأيضا تعرف أنها ستنزلق إلى الحرب الشاملة مرة أخرى إذا قامت بقتل أو استهداف بعض البوارج المختلفة وارتفعت حصيلة الخسائر المختلفة على هذه البوارج القريبة، وبالتالي هي تستخدم أدواتها القليلة المتبقية. وأنا أقول أن صحيح أن لديها بعض الصواريخ البالستية البعيدة المدى وهي تستهدف فيها مثلا الأردن حاليا في هذه الفترة، والكثير من الأهداف والطائرات المسيرة عندما تستهدف مئات الأهداف في دول الخليج لأنها لديها بعض الصواريخ قصيرة المدى.
0: شكرا جزيلا، نعتذر منك لواء هلال الخوالدة، نشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء هلال الخوالدة، كنت معنا من عمان، شكرا لك.
4: شكرا، هلا حياك الله.
0: شكرا لكم سيدتي سادتي على المتابعة، أنقل لكم في نهاية يوم جديد تحيات الزملاء أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 ثورة إقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM.
4: لا وقت للبحث.
5: لا وقت للبحث.
4: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
5: راية.بس.
4: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
0: أوراق الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين عبر شبكة رايا الإعلامية. هذه جولة لأبرز أهم الأخبار والعناوين في الصحف المحلية والدولية في برنامج أوراق الصحافة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. استشهد مواطنة في قصف للاحتلال على حي الزيتون، حيث استشهدت مواطنة ليلة الماضية في قصف نفذته مدفعية الاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. وقالت مصادر صحفية إن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب مجموعة من المواطنين في الزيتون. وقالت مصادر صحفية أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب مجموعة من المواطنين في الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة مواطنين آخرين. مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين ويسرقون ماشية جنوب الخليل. هذا وهجم المستوطنون مساء أمس مساكن المواطنين في بلدتي الطاو والسموع جنوب الخليل، وسرقوا 3 رؤوس من الماشية. وقال الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل أسامة مخمرة، هجم مستوطنون مسلحون وبحماية قوات الاحتلال مسكني المواطنين صلاح إبراهيم شناران وعبد الرحمن في وادي الرخيم جنوب يطا، وسرقوا 3 رؤوس من الماشية من داخل حظيرتهم. كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في المكان ولم يبلغ عن إصابات. الاحتلال يحرق 10 أشجار الزيتون في دير قديس غرب رام الله، حيث أحرقت قوات الاحتلال مساء أمس 10 أشجار في القرية. وأفاد مصدر صحفي بأن الاحتلال لاحق مزارعين خلال عملهم في أراضيهم بمنطقتي جبل الراس وبير العصافير جنوب القرية، وأطلق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع اتجاههم، ما أدى لاشتعال النيران في مساحات واسعة من أراضي المواطنين مزروعة بعشرات أشجار الزيتون. سلطات الاحتلال تقتحم قريتي كفر نعمة والمغير، وذلك مساء أمس، حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين وانتشرت في أنحاء متفرقة منهما دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات. هذا وكان المستوطنون قد هاجموا أطراف قرية المغير في وقت سابق من مساء أمس، وتصدى المواطنون لهم دون أن يبلغ عن إصابات. مؤتمر القاهرة يطلق نداء لتحرك دولي يوقف التهجير وتغيير هوية القدس. وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني لمدينة القدس، دعا مسؤولون فلسطينيون وعرب ودوليون إلى تحرك دولي عاجل لوقف سياسات التهجير والضم والاستيطان. مؤكدين أن حماية القدس باتت مدخلاً أساسياً لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن استمرار الاحتلال يقود فرص التسوية السياسية القائمة على حل الدولتين. وجاءت الدعوات خلال المؤتمر الدولي القدس خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم، والذي استضافته القاهرة بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في وقت تتزايد فيه المخاوف الفلسطينية والعربية من اتساع الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما تثيره من تحذيرات بشأن مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. الخارجية الأمريكية تنصح الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي الحذر. وقالت ننصح الأمريكيين في أنحاء العالم بتوخي مزيد من الحذر نظراً لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وجماعات داعمة لإيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في العالم. البيئة الأمنية معقدة وهناك مؤشرات على تصعيد مفاجئ وغير متوقع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. في بيان خليجي أوروبي يدين هجمات إيران على هرمز ودول المنطقة، حيث يؤكد أن حرية الملاحة والمرور عبر هرمز بصفته مضيقاً للملاحة الدولية مكفولة بالقانون الدولي، ويدين هجمات إيران على السفن العابرة لمضيق هرمز وعلى الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، ويرفض أي اعتداءات بالسيادة على مضيق هرمز من أي دولة، ويعارض أي رسوم للعبور أو مقابل الخدمات. هذا ويدعو إيران لوقف الهجمات والتدخلات بالملاحة فوراً وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً دون شروط أو رسوم. الخارجية الإماراتية تعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات في المنطقة وتدعو إلى الوقف. وتدعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العنف، وتدعو أيضاً للعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات وتؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. إسرائيل لا تتأهب لاحتمال دخول المواجهة بين واشنطن وطهران. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب تستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية. الحرارة المرتفعة تفرض قواعد جديدة على المزارعين في الجزائر. هذا وتشهد الجزائر موجة حر شديدة أقلقت المزارعين الذين يخشون تلف المحصول، في وقت يلجأ كثيرون إلى مضاعفة ساعات السقي والمراقبة الدائمة للحقول، فيما يعتقد خبراء المناخ أن ارتفاع الحرارة صيفاً في الجزائر لم يعد حدثاً عابراً هم المكفوفين في إندونيسيا يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم والعمل، حيث تواجه شريحة واسعة من المكفوفين في إندونيسيا، والتي تقدر أعدادها بأكثر من 4 ملايين شخص، تحديات جسيمة في الوصول إلى حقهم الأساسي في التعليم والتوظيف، وهو ما ينعكس سلباً على مستويات معيشتهم وفرص الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة بسبب نقص الإمكانات التعليمية المهيئة. وتتبين الأرقام المعنية بالمكفوفين بشكل لافت بين إحصاء يقدر أعدادهم بأكثر من 4 ملايين شخص وآخر يحصرهم في نحو 2 مليون كفيف، ومعظمهم بحاجة إلى أشكال عون مختلفة نصل معكم مستمعينا إلى نهاية هذه الجولة في أوراق الصحافة. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، وهذه الجولة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير مع تطبيق محفظتي بالباي. كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأحد 19 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. وبمعيتكم نصبح على زملاء. من الهندسة الإذاعية أحمد العجول يسعد صباحك. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. واسمحوا لنا نصبح على زميل سلام الأطرش. يسعد صباحك يا سلام. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. يصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا. يسعد صباحكم وربنا يعطيكم ليرضيكم. والسؤال اللي صار له ثلاث أيام، عبيتوا بنزين؟ أكم مرة سألتوا وين في بنزين وين في سولر، وكم رسالة على المجموعات شفتوا عن المحطات الفاتحة واللي مسكرة. كم تحليل شفتوا من جماعة أبو العريف ليش فيش وقود؟ وبتعرفوهم جماعة أبو العريف اللي دايما عنده معلومات ودايما بشرح ودايما عنده تفسير للي بيصير. طبعا أبو العريف هذا من رأسه. طب السؤال شو فيه؟ وأنا عندي سؤال وبرسم الإجابة منكم أنتم مستمعينا ومتابعينا. قرأت البيان اللي طلع من الهيئة العامة للبترول أو سمعت المسؤول اللي طلع حكى متى تنتهي الأزمة وأعطى إرشادات للناس بعدم التزاحم وطمنهم أن الأمور رح تصير تمام؟ سمعتوه؟ أنا بدي أجاوب عنكم. أكيد ما سمعتوه وأكيد ما قرأتوا البيان، أنا متأكد تماما. تعرفوا ليش؟ لأنه فيش بيان أصلا، لأنه محدش طلع يحكي، ما حدا طلع يكاشف الناس وبشفافية، فش حدا طلع يعبر هالشعب. أصلا في ما حدش رد على التليفونات. وبعيدا عن أزمة الوقود ليش؟ لأنه رح نحكي عنها كمان شوي مع سيد خالد سرحنا أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية. أما هلأ خلينا نحكي شوي عن خبرتنا في إدارة الأزمات. تحت شعار طنش تعش تنتعش، إذا أزمة وقود يومين ثلاث وهيك بنتعامل مع الأزمة، كيف لا سمح الله لو وقعنا في أزمة عن جد كبيرة؟ شو بدكم تعملوا؟ صمت؟ لا حس ولا حويس. انه تترك الناس للاشاعات وبدون معلومه اطمنهم او حتى تقولهم الازمه مطوله او مش مطوله على الاقل. يمكن بعد هالتجربه نقول انه احنا ما عندنا اداره ازمه، عندنا فقط خليها على الله.
الناس فقط بتطالب في معلومة، حق الناس في الوصول إلى المعلومات، حق الناس إنه يطلع حدا مسؤول لكلهم شو فيه. وإحنا صرنا 100 مرة حاكين إحنا عشان نقطع الشك باليقين، عشان نوقف الإشاعات لازم يكون في معلومة، والمعلومة بدها تكون من الجهات الرسمية.

من الجهات الرسمية وبدون ما حدا يطلع لا يتصل عليهم وكلهم يا جماعة الخير بدنا بيان، لازم منهم لحالهم يطلع حدا يقولهم يا جماعة الخير الوضع عندنا 1-2-3-4 في نقص في الوقود، في عندنا أزمة مؤقتة عمرها يوم أو يومين، بدها صبر، بدناش تهافت على الكزيات والأمور رح تحل على سبيل المثال. بنرجع بنحكي انه باب الاشاعات مفتوح طالما ما في اي اصدار رسمي او بيان رسمي من جهات المختصه.

بنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. وأيضا على تطبيق واتساب 0-0-970-592-4-2-1-2-2-2. وبداية صباح الخير لكل متابعينا على صفحة الفيسبوك ومع الحاج بسام العملي. يسعد صباحك يا حاج بسام وحبيبي. يسعد صباحك يا حبيب عزام عبده ومحمد عياش أبو يامن. يسعد صباحك يا أبو يامن. وأيضا يسعد صباحكم متابعينا ورسائلكم على الواتساب. بداية من جواد. يسعد صباحك يا جواد. جواد بيقول خلص بدنا نخلص من قصة هالمحروقات، بعدين كل يوم والثاني قصة جديدة. سائد خرازي يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا إليك وتحياتنا لكل أهلنا في نابلس والركاب اللي معك دائما منصب عليهم. وسائد حكي لنا عبيت سولار ولا لا؟ ومن عصير الشمالية نجاح. يسعد صباحك يا نجاح. أمير زيدان يسعد صباحك، وإحنا كمان منصب عليك إحنا وكل الشباب الموجودين، وتحياتنا إليك وربنا يهدي البال والله يبارك فيك يا رب، عقبال أفراح عندكم يا رب. وهذا مباركة كمان لأخونا سلام الأطرش بمناسبة حفل زفاف أخوه، ريتو ألف مبروك.

ويعقوب بيسعد صباحك، بقول امبارح قراءة بيان من هيئة البترول وحكوا بتنحل ويعود التوريد بشكل طبيعي. على كل حال هو التوريد رجع من يوم الجمعة صباحا بشكل جزئي، وفتحت بعض المحطات أبوابها، واليوم كمان المحطات فاتحة ولساتها بتزود الوقود، مع أنه اليوم الأحد لسه أعتقد ما وصلت الكمية المفروض توصل. كل هذا الحكي رح نعرفه إن شاء الله مع سيد خالد سرحنا بعد الفاصل، رح يكون معنا تفاصيل أكثر عن موضوع أزمة الوقود. مجدي يسعد صباحك يا مجدي. مجدي بقول أنا من الساعة 5:30 في بير زيت ما كان في محروقات، بلد بتحسها زي الدكان، يوم في بضاعة ويوم ما فيش.

ابو جواد يسعد صباحك ابو جواد. بقول طبعا بعد الحمد لله رب العالمين انه تم انجاز الرصيف المقابل ميجا لاند في طول كرم. بقول انا وزوجتي كنا ماشيين بالشارع لقينا القهوه اللي قبال الميجا لاند حاطين طوايل وكراسي والشباب بتارجل على الرصيف. مباشره اتصلت على الشرطه وقريت تتابع الموضوع. يعني احنا ما صدقنا مصادق انه ينتهي من موضوع ازمه الرصيف ونخلص منه. ويعني للاسف انه القهوه اللي استخدموا الرصيف لتوسعة القهوة ووضع كراسي وطاولات. احنا ان شاء الله بنشوف البلدية في هذا الموضوع.

وأدهم أدهم أدهم الذياب. يسعد صباحك يا أدهم. يسعد صباحك يا رائد وسندس. يسعد صباحك وغادة. يسعد صباحك يا رب. تحياتنا إلكم. يسعد صباحكم دوما. سعد يسعد صباحك. سعد بقول أنا من يوم الأربعاء ما عبيت سولر. طب سعد أنت يعني سائق تاكسي, إذا من يوم الأربعاء معناه شكلك مش مشتغل أخوي سعد, كان الله بالعون. واحد ضروري يكون محتاط هالأيام, ما بعرفش شو بصير.

ابو هاشم، ابو هاشم يسعد صباحك، بقول انه اشي مخزي صار الشعب همه الوحيد وسؤال اكثر انتشار في الضفة الغربية، اما السؤال عن هجمات المستوطنين على البيوت الامنة لا حياة لمن تنادي، لا حول ولا قوة الا بالله. والله يعني ابو هاشم الناس بتسأل، والله الناس بتسأل، بس الناس كمان يعني مجارات حياتها اليومية، الحياة ثقيلة وصعبة، واحنا كنا متابعين ما حدث في سنجل، واليوم كمان كان في اقتحام لقرية برقة شمال غرب نابلس.

0: ويوسف يسعد صباحك. يوسف تحياتنا لكل مغتربين. يوسف من السويد يسعد صباحك يا رب.
1: بالقمر لجيكم بحالي وانزل على داركم مثل الحرام.
0: صباح الخير يا غازي نصيف. غازي نصيف من القدس يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في القدس.
1: يغني للسما الزرق.
0: صباح الخير يا متين. ومتابعة لعدد من قضايا المواطنين، أذكر منها موضوع المي في سيلة الظهر. نحن على تواصل إن شاء الله، بنحاول نوصل للجهات المختصة في هذا الموضوع، وإن شاء الله رح نتابعه متابعة حثيثة في هذا الموضوع. يبدو أن مشكلة المي في سيلة الظهر يعني قديمة جديدة. وأيضا شارع بيتونيا إلى المنطقة الغربية، شارع عناريك، أيضا بنتابع في الموضوع. إن شاء الله رح يكونوا معنا في الاستوديو عدد من رؤساء الهيئات المحلية لمتابعة بعض القضايا والمشاريع التي يعني قيد الإنشاء أو على أبواب تنفيذها خلال الفترة القادمة. وأيضا نحكي عن بلدية البيرة، بلدية بتونيا، وبلدية رفات، وإن شاء الله رح يكون معنا بلديات أخرى من محافظات مختلفة.

وصباح الخير انفادي. انفادي يسعد صباحك ونتمنى لك الشفاء التام ودائما من متابعينا. انفادي نتمنى لك السلامة يا رب. صباح الخير يا ألاء.

والأخ اللي تواصل معنا بخصوص موضوع تسديد الفواتير عبر منصة يبوس، احنا تواصلنا معك وإن شاء الله محلولة. يجب التوجه إلى أقرب مركز لتسديد الفواتير.

جماعة في موضوع حل بعض الإشكاليات، خلينا أكون واضح شوي في هذا الموضوع. يعني إحنا لما بنتواصل مع الجهات المسؤولة والجهات المختصة بيكون في بده إجراء منكم بشكل مباشر، يعني إحنا بنكون حكينا معهم وأخذنا تفاصيل وبكون الأمور تقريبا جاهزة، بس طبعا بدها أنتوا تتواصلوا معهم تكملوا مشواركم لحل أي قضية، وبالتالي القضايا لا تحل كلها على التليفون، في قضايا بدها إجراءات إدارية، تروحوا توقعوا على ورقة مثلا على سبيل المثال أو تعملوا طلب أو ما شابه يعني. وبالتالي أرجو أنه لما إحنا بنعطيكم بعض الإجراءات لازم تعملوها وتتواصلوا مع الجهات المختصة، يعني أرجو ما تتأخروا في هذا الموضوع.

0: وصباح الخير صلاح مخالفة. سعد صباحك. ومعنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك.
1: صباحك رب.
0: تفضل.
1: معك رسالات من قرى شمال غرب رام الله.
0: يا حياك الله.
1: يسعد صباحك رب. صباح جميع المستمعين.
0: طمنا كيف الطرق عندكم؟ ان شاء الله تحسن وضعها.
1: والله بس حابب افضل اليوم انا. مفيش شك وفضفضة.
0: تفضفض. أين معك؟ غير فاتح لك قلبي أنا كمان.
1: لعل الفضفضة تلاك أذن طاغي. نتأمل إن شاء الله ما تلاك أذن طاغي
0: يا رب. تفضل.
1: يعني إحنا صباحا صراحة كنا شمال غرب والله كل يوم نفس المعاناة, نفس الوضع, نفس الروتين. عمود كل يوم.
0: نعم.
1: نبي صالح حاجز من 6:15 لثمانية ونص 9 تشرب بالعمود. بتروح النبي صالح تبقى في الحاجز, بتروح على طريق عجول بلكيك الأشغال وهذا متكن من الشوارع. تيجي على عطارة البلد اليوم مغلق, وعطارة طلوع البرج مغلق. تيجي على عين سينيا, عين سينيا حدث ولا حرج اليوم زي يوم الأشد. يعني الناس كلها اليوم طالعة من 6:15 ناس محشورة في عين سينيا. طلعت من حاجز عبود جيت على عطارة البلد مغلق, جيت طلوع البرج مغلق, دخلت على عين سينيا. عين سينيا زي يوم الأشد من كثرة السيارات. بطل وظيفتي ولا بطل شغلي. أنا موظف بنك بنقسم عليه تأخير. أنا موظف سلطة بنقسم عليه تأخير. أنا موظف قطاع خاص بنقسم عليه تأخير وبتعاقب. أنا موظف أي موظف بنقسم عليه وبتعاقب. موظف قطاع عام, موظف قطاع خاص, موظف سلطة, إخواننا في الأجهزة الأمنية كلنا سوات. يعني ترى الناس الكرة عايشين برا جيت العطارة وخارج جيت العطارة وعين سينيا مضطهد حقوقهم للآخر. اليوم إذا تتقدم على أي وظيفة من خارج رام الله بيقبلوكش الوظيفة.
0: يعني للأسف والله هاي مشكلة. والصراحة إحنا قبل فترة وصلتنا كمان فضفضة, خلينا نسميها زي ما تسميتها, من مواطن كمان بيشتغل في القطاع الخاص بيقول يا ريت المشغلين والبنوك والقطاع الخاص كمان وحتى القطاع العام نأخذ بعين الاعتبار الناس اللي بتيجي من هاي المناطق برا رام الله, على الأقل إنه إذا دوام على 8 يسمح لها التأخير مثلا للساعة 9, لأنه يعني عارفين إنه جزء من الحواجز هو بيفتح الساعة 9 أو بفتح الساعة 8:30.
1: أنت عارف أدخل لك شغلي والله العظيم إنه صاروا الكرة الناس يتفجروا من كراهم. يعني أنت بتعزز صمودي كل يوم تخصم علي الكرة اللي عايش من عطارة وعين فينا جوا عالم مش دارين في فينا إحنا اللي برا. إحنا الصبح ومساء كل يوم ساعتين وقتنا على الحواجز, ساعة وساعة ونص وساعتين. طب شو وين الوقت وين مين مشكلة مين نقدم شكوانا؟ أزمة طرق, أزمة مواصلات, أزمة شوارع, أزمة نفوذ, أزمة وقود, أزمة محروقات. يعني كنا كل حياتنا أزمات صراحة.
0: والله والله كلامك صحيح. والله كلامك صحيح. يعني واحنا اطلقنا دعوه لكل الشركات الخاصه والقطاع الخاص تحديدا القطاع الخاص يعني انه يا جماعه الخير يعني اعطوا الناس اللي ساكنه برا رام الله شويه وقت زياده ما ينخصم عليهم ما يعتبر تاخير. لانه اذا بتطلع تقرير لاخر السنه للموظف راح تلاقيه مهبر الدنيا تاخير.
1: والله العظيم في احد البنوك وصلت لانذار وفصل لانه من كره لانه عايش برا خارج رام الله من كورونا. احنا وين المحتم وين الحواجز وين المستوطنين وين البوابات وين الازمات وين نروح بحالنا؟ والله يعني لازم تكون جوا رام الله مسميش.
0: ما هو للاسف هذا المطلوب. للاسف هذا المطلوب. يعني اليوم الاحتلال بيحاول يضغط على هاي الكره لتهجير سكانها. يعني وتهجير سكانها مش بدهم يتعبر البلد, تهجير سكانها من هاي الكره الى يعني داخل المدن وداخل مدينه رام الله وداخل المدن الاساسيه.
1: يعني انا بعرف صراحه عشرات الاشخاص وعشرات الاصدقاء.
0: نعم.
1: والله باعوا دورهم وارضيهم في الكره وراحوا اشتروا في المدينه.
0: نعم صحيح.
1: يعني هاجروا من كرههم. والله
0: والله كلامك صحيح. وأنا سمعت عن إحدى القرى كمان إنه 30% من الموظفين في هذه القرية كلهم انتقلوا إلى السكن في داخل المدن.
1: أنا بحكي عن قرى شمال غرب رام الله. والله هنا القرى الثانية والمحافظات الثانية كل واحدة واحدة, بس أنا بحكي على المنطقة اللي بخدم فيها. طب أنا ليش شركات التأمين اللي عندي شركات تأميننا الوطنية جميعها؟ أنا قبل أسبوع كسر كزازة مستوطن كسر الكزازة ولا حدا بتعرف علي. ليش تعرفوش علينا يا عمي؟ اعتداء المستوطنين, اعتداء جنود الاحتلال كل يوم, قنابل صوت بضربوا علينا على الحواجز كل يوم بتطبشن كذابنا. اذا انا كذاب تكون ضجانا حجر وانا واقف بصلح طيارتي. اذا انا قلت له المستوطن قتلوا طيارتي بتطلحش. هل شركات التامين الوطنيه لان وين تعزيز الطمود؟ وين اللي بدهم يدعمونا؟ وين ندير بالهم علينا؟ احنا ما نوجهش حكينا حدا. احنا يا رب لك اذان طاغي بس تحس في معاناه الامتحانات المواطنين
0: أمين يا رب.
1: اللي عايشين خارج رام الله، اللي بتنقل يومين على الحواجز، اللي كل يوم صباحا ومساء بعيش القهر والتعب والذل والإهانة.
0: يعني كان الله بالعون.
1: احنا اليهود علينا واحنا نكون مع بعض، لازم احنا نكون رحمين مع بعض، نساعد بعض، ندير بالنا مع بعض، مش الاحتلال بيجلد فينا واحنا نجلد.
0: والله احنا فعلا يعني بحاجة.
1: بناشد كل ضمير حي انه يكون في مرعاة للناس اللي تتنقل عبر الحواجز يوميا، سواء من كرة رام الله وغير كرة رام الله، لانه والله العظيم الحياة والوضع اللي بعيشه احنا جميع صعب. وإذا احنا موقفناش مع بعض هذا الوضع وهذا الظروف الصعبة، فالله يكون بعون الجميع على الدنيا السلام.
0: امين.
1: هاي رسالتنا والله.
0: امين يا رب. واحنا يعني كل الاحترام للي تفضلت فيه، واحنا كمان من ضمن صوتنا لصوتك، ونقول يا جماعة الخير يعني بكفي الاحتلال علينا، خلينا احنا شوي رحمين على بعض، وخصوصا في موضوع الدوام والتأخير يعني، وبكفي صدقوني انا بعرف لي اصدقاء بيكون رحلة الذهاب الى البيت بعد الدوام قد تأخذ ساعات طويلة، بكل ما بوصل كيف بحط راسي بنام عشان اصحى الصبح عشان ارجع. كان الله بالعون. تحياتنا لك، يسعد صباحك، وتحياتنا لكل أهلنا في منطقة شمال غرب رام الله. كان الله بالعون.

وصباح الخير لكل انضموا لنا من جديد. يسعد صباحكم جهاد خلف. يسعد صباحك يا جهاد. وين هالغيبة يا جهاد؟ ابو احمد مطرية يسعد صباحك ابو احمد. وتعقيبا كمان على اللي حكى اخونا شراكة في هذا الموضوع, هاي دعوة لكل الشركات والمؤسسات الخاصة انه يا جماعة الخير خلوا في استثناءات في موضوع التأخير عن الدوام للناس اللي بتيجي من برا المدن تحديدا والمناطق اللي عليها معروف المناطق اللي عليها حواجز وشوي الحواجز بتضيق, يعني خلينا نكون شوي ماخذين بعين الاعتبار لانه عن جد مش نقصنا الناس تترك بيوتها واراضيها وتيجي تقعد في مراكز المدن بس عشان الدوام.

وصباح الخير. انا سندس بتقول الواحد زهق من هالبلد، يعني بدناش نزهق، مش رح نزهق من البلد ومش طالعين من هالبلد، واحنا قاعدين فيها اول على تالي، احنا ما عندنا خيارات اخرى. ابصر احنا مناش نزهقنا، مش من البلد اكيد. وابقوا معنا، وبعد الفاصل رح نحكي عن أزمة الوقود جديدة، أنا امتداد لأزمات سابقة ومطالبة المواطنين بالحصول على المعلومات. رح يكون معنا سيد خالد سرحنا، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية. ابقوا معنا.

0: برعاية جوال.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. وبعد اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. Thank you.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب
1: برعاية جوال

عمار احنا رح نتواصل معك ان شاء الله بعد البرنامج ولا يهمك. حاضرين. ويسعد صباحك يا ام رائد.

وكثير من ليش وصلنا على المسجات وعلى التعليقات، ليش فيش سولر، ليش انقطع، ليش البلد فيها كثير ليش، بس فيش فيها ولا جواب.

كان الله بالعون على موضوع الطرق والحواجز. يا جماعة الخير, احنا كل يوم بنسمع قصص من الأصدقاء والمعارف على يعني رحلة الخروج إلى العمل ورحلة العودة إلى البيت في ظل الحواجز. في مرات بسكروا الحواجز, الناس بتضطر تنام في السيارات أو ساعات طويلة على الحواجز. طبعا كان الله بالعون, يعني تعرف الناس بتكون مقطوعة لا مي ولا أكل ولا شرب ولا حتى قضاء الحاجة. الله يكون بعون الناس.

وعصام عصام بلاونا، يسعد صباحك عصام. بقول عصام في موضوع كتير مهم متعلق بموضوع تثبيت الوظائف المياومة، وكان في إعلان عن تثبيت 500 وظيفة. صراحة ما عنديش معلومات عن هذا الموضوع، إذا كان في فعلا إعلان عن تثبيت. إن شاء الله راح نشوف رسالتك طويلة عصام، وراح نتابع الموضوع إذا كان في إشي بنقدر إحنا نعمله من طرفنا أكيد.

وبهاء زيد، يسعد صباحك يا بهاء. بهاء بحكي في موضوع جدا مهم وجدا ضروري. بهاء بكل صباح الخير. يجب تنظيم موضوع تعبئة الوقود، تبعون الجالونات ذبحونا، صارت سوق سوداء. وين هيئة البترول؟ 100 شيكل بكفي لكل حدا يعبي. يا جماعة الخير بدناش نرجع لنفس القصة سابقا. وإذا بتتذكروا اللي صار في بلدة الشيوخ في الخليل، الحرق المنزل صار بسبب تخزين وقود تحت البيت. يا جماعة الخير احنا منحط في بيوتنا قنابل موقوتة، ما حدا يعبي في الجالونات، تحديدا البلاستيك واللي بتنضب تحت البيوت او في البيوت او في السيارات. والله احنا منكون حاملين الخطر بين ايدينا وحاطينه في بيوتنا. فارجوكم ارجوكم ارجوكم، اولا اشي التهافت وخلق سوق سوداء وتعبئة الجالونات هو غير مصرح فيه وغير قانوني وخطر. وثانيا انه هيك احنا كمان بناخذ حقنا وحق غيرنا في موضوع الوقود. مرات الواحد يعني لو عباله بمية شيكل ممكن تكفيه 3-4 ايام يسلك حاله بالحد الادنى الى ان تحل المشكلة. فيعني هاي دعوة لكل الناس، ارجوكم ابعدوا الخطر عنكم، عن بيوتكم، عن سياراتكم، انسوكم موضوع الجالونات.

احنا بانتظار المكالمة مع السيد خالد سراحنا، ان شاء الله رح يكون معنا بعد قليل على الهواء مباشرة. صباح الخير يا أنس. أنس حميدات، يسعد صباحك.

يعني اللي بيسألونا انه في سولر ورجع الوقود، نعم يعني من الصبح وانا يعني جاي على راية كنت اطلع على بعض الكزيات يعني خصوصي صراحة، لفيت اكثر من لفة بالشوارع اشوف المحطات والوقود، وفعلا كل المحطات كانت فاتحة على الاقل يعني بحكي في منطقة رام الله، ما بعرف في المحافظات التانية، ياريت تخبرونا. ويعني كان الناس على الدور صراحة في المحطات والوقود، وان شاء الله انه بتكون هاي بداية حل المشكلة، ويعني نتمنى انه ما يتم ترحيل المشكلة من هلأ لبعد اسبوعين ثلاثة.

0: ومن حلال يا مالي ومن جنين لقلقيليا. يسعد صباحكم ويعني بقولونا محمود عيسى. يسعد صباحك محمود وتحياتنا لك. بقول من جنين لقلقيليا ولا محطة فاتحة. يا ربنا الله يكون بالعون. بس يعني احنا من المتوقع اليوم الاحد انه من هون ل يعني الساعة 11 يكون الوقود واصل لكل المحطات. يعني نحكي عن معظم المحطات في الضفة الغربية ان شاء الله بيكون في حل الموضوع قريبا يا رب. صباح الخير يا احمد الصباح. أحمد الصباح بقول لكم الفلسطيني بس يموت لازم يحطوه بمتحف عشان بعد آلاف سنين يشوفوا كيف مخلوق تحمل كل هالظروف ما حدش تحملها. والله يمكن الله بعلم ما حدا يضرب فينا بعدين. وأيضا من نابلس جميع الكزيات مغلقة بكل نسائد خراز. تفضلوا عنا عرم الله تعالوا عبوا سولار وبنزين. يعني عمليا هيك كمان من قلقيليا لجنين فيش كزيات ومن نابلس الكزيات كلها مغلقة. كان الله بالعون وإن شاء الله زي ما حكينا إنه خلال ساعات بكون الوقود واصل جميع محطات الوقود يا رب إن شاء الله خير. وللحديث أكثر عن هذه الأزمة الجديدة القديمة المتواصلة السيد خالد السرحنة أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة. أستاذ خالد صباح الخير.
1: صباح الخير استاذي لك ولجميع الاخوه.
0: يسعد صباحك واحنا اولا مقدرين الضغط اللي انتم فيه ويعطيكم الف عافيه وكان الله بالعون. يعني احنا مرينا ثلاث اربع ايام يعني ما بعلم فيها غير ربنا. الله يكون بالعون.
1: لا اله الا الله صحيح.
0: يعني استاذ خالد انا السؤال الاول وال يعني انه احنا فعلا كانت عندنا ازمه انتهت زمان وتجددت ولا هي نفس الازمه تتجدد كل فتره؟
1: أستاذ الكريم بدي أكون واقعي ومنطقي وتحليل سليم.
0: يا ريت.
1: أولا إحنا جزء من العالم. نعم. يوم يتأثر هرمز وسلاسل التوريد عالميا نحن نتأثر.
0: نعم.
1: نحن نستقبل المحروقات من الشركات الإسرائيلية المستوردة والموردة لنا.
0: نعم.
1: يعني إحنا طرف مستقبل ليس لنا دور في حل الأزمة ولا في اختلاق الأزمة.
0: نعم.
1: نتلقى الأزمة كجزء من العالم. هذا سبب. السبب الثاني احنا في عندنا مشكله داخلي الا احنا تحت احتلال. الاحتلال يمسك المقاصة. المقاصة تؤثر على كافه القطاعات التعليميه والتجاريه والصحيه والمحروقات.
0: نعم.
1: الان المقاصة اذا فرج عنها الموظف هياخذ راتبه والكميات المورده حتكون 100% والمستشفيات حتستقبل تحويلات الطبيه. يعني احنا في عندنا مشكله خاصه فينا يعني فوق المشاكل العالم كلها.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال وأنا يعني سمعت أكثر من حديث أستاذ خالد يعني لو أنت ممكن أنت تساعدنا في الإجابة عليه. سمعنا أنه الهيئة البترول هي طرف في هذا الموضوع بحيث أنها يعني لا تورد الكمية المطلوبة بسبب الدفعات وليس بسبب لا هرمز ولا إغلاق هرمز ولا سلاسل التوريد.
1: أنا حكيت لك هناك سبب عالمي وسبب خاص. السبب العالمي ما إلنا علاقة فيه. السبب الداخلي طبعا هيئة البترول يعني مش نفاقا هم بيشتغلوا وبدهم يوردوا الكميات ضعف ما نطلب.
0: نعم.
1: لأنه بالتالي هو أول مستفيد من الكميات اللي تستورد أو تورد هي خزينة وزارة المالية.
0: نعم صحيح.
1: فما في هناك أي سبب يمنعهم أن يكون هم سبب أو عائق. لكن في هناك لهم هامش الربح او يعني ضريبه اللي بسموها اللي هي هامش ربح وزاره الماليه من المحروقات.
0: نعم صحيح.
1: هذه وين محجوزه هاي؟
0: مع المقاصه المفروض
1: في المقاصه.
0: نعم.
1: طب عشان وزاره الماليه تدفع للشركات الاسرائيليه المورده بدها تجيب من وين؟
0: نعم.
1: الفلوس الليله.
0: صحيح.
1: احنا بندفع كمحطات مقدما
0: صحيح.
1: لكن في هناك ايضا محطات تشتري على الاجل بالدين يعني
0: نعم.
1: من وزاره من هيئه البترول. هيئه البترول بدون ما يفرج عن المقاصه لن تستطيع الوفاء بكافه مستحقات الشركات المورده. تحليل منطقي يعني. الان بتاخذ يعني في محطات تدفع ممكن 70-80% تدفع مقدما. بناخذ هالمقدما بنروح نورده للشركات الاسرائيليه. الشركات الاسرائيليه طبعا هي بدها برضو لها مستحقات. المستحقات محجوزه في المقاصه. يا ريت لو انه عندهم داخليا بيعملوا تقاص مع المقاصه وبنرتاح. لكن للاسف
0: هم رافضين يعني الاحتلال رافض موضوع الاقتصاص.
1: هم رافض
0: نعم.
1: بالتالي كل القطاعات ستتأثر يعني سلبا. يعني الآن المستشفيات ما بتستقبل تحويلات بدها مخصصاتها.
0: صحيح.
1: الشركات الإسرائيلية الموردة بدها مخصصاتها. يعني البيضة عند الدجاجة والدجاجة عند البيضة والمقاصة محجوزة الكل حيتأثر.
0: نعم.
1: أنا أتمنى يعني أنه يتم حل المشكلة هاي. هي المقاصة سيفرج عن كل شيء.
0: نعم.
1: الآن هيئة البترول
0: نعم.
1: حقيقة يعني في كل مرة بيحكوا نحن نبذل كل جهد مع الشركات الإسرائيلية لتوريد كامل الكمية المطلوبة. أحيانا ممكن ننجح ب70%, 80%, 90%. لكن لم يكن هناك يوم واحد ما في توريد. في توريد. أنا بطمئن الأخوة المواطنين يعني.
0: وهذا السؤال المهم هلأ يعني من أستاذ خالد لو بعد إذنك. يعني الصبح في رام الله أنا مريت من أكثر من شارع خصوصي يعني شفت المحطات فاتحة. هلأ الناس يعني متابعينا الأعزاء بيبعتونا نابلس مغلقة معظم المحطات إذا مش كلها من قلقيديا لجنين ولا محطة فاتحة. فأيمتى ممكن يوصل الوقود والكميات قديش رح تكفي؟
1: الوقود وصل وبعض المحطات وصلها من الساعة 8 الصباح. الكمية التي قيل أنها ستصل اليوم 3 مليون لتر معبر نعلين ومعبر ترقومي. إذا تم استلام هذه الكمية بالكامل على وتيرة 1-2-3-4 مع يوم الخميس لن تكون هناك أي مشكلة. المشكلة سببها يا أستاذ الكريم إنه في هناك أخبار عن الحرب فتدافع بصفة فطرية يعني أنت بتخاف من المجهول.
0: صحيح صحيح.
1: بدك تروح تحدد سيارتك مش عارف إيه خوف من المجهول.
0: يعني هذا السلوك الاستهلاكي مشكلة. يعني كمان بدنا نضبط حالنا في الموضوع.
1: يعني أنا صدقا أنا صاحب محطة بدون أذكر اسمها.
0: نعم.
1: أنا كنت أبيع في اليوم فرضا 10,000 لتر.
0: نعم.
1: فجأة امبارح بعت 20. طب هذا مش سبب الاستهلاك. هذا سبب إنه اندفاع وتهافت.
0: صحيح.
1: أنا ما بلوم المواطن. أنا نفس الشيء لما بصير في أخبار بروح بصفة تلقائية خوفا من المجهول احتياطا.
0: صحيح.
1: لكن هناك ما في داعي لهذا التهافت ولهذا الاحتياط. في أسوأ الظروف في قمة الحرب من شهر 6 العام الماضي لليوم لم ينقطع توريد المحروقات ولا يوم من المعابر.
0: نعم.
1: كمية أقل نعم لكن أقسم لك بالله ما كان صفر نهائيا.
0: نعم.
1: وهناك جهود تبذل يعني
0: نعم.
1: الإيد بصيرة العين بصيرة والإيد قصيرة تبذل
0: نعم.
1: رغم الصعاب إنه في هناك توريد يوميا كمية أقل مطلوب نعم لكن ما في داعي للتهاب.
0: نعم. يعني وإحنا بنحكي معك أستاذ خالد زميلنا تامر دويك في بث مباشر من أمام أحد المحطات في مدينة البيرة وعلى المدخل الشمالي وشايفين إحنا كم سيارات اللي على الدور. يعني في محاولة عملية تنظيم كمان لتعبئة للناس الوقود كان الله بالعون. يعني أستاذ خالد إحنا بنطمن الناس إنه إن شاء الله سلاسل التوريد الداخلية راح تتم بشكل يعني آمن خلينا نقول بين قوسين. بس كمان موضوع السلوك الاستهلاكي للناس يعني قدر الإمكان يا جماعة الخير مثلا موضوع الجالونات. يعني في أحد المواطنين كاتب إنه في بعض الكزيات إنه الناس جاي تعبي في الجالونات.
1: للأسف أنا بحكي لك يعني المواطن بيجي يعني بيجبر عامل المحطة يعبي بالجالون بصير يحلف لي يعني وأنا شهدت أكثر من هذا والله سيارتي مقطوعة بدي أخذ عارفة. فأنت يعني يعني إجراءات سلامة ممنوعة.
0: صحيح.
1: لكن حالات إنسانية أنت سيارتك مقطوعة كيف تودي لها لتر بنزين أو شبه بدك تعبي بقلم يعني. فإحنا بنعبي لحالات الطوارئ مجبرين رغم أنه ممنوع نعبي في قلم.
0: صحيح.
1: لكن المواطن بيجيك ويجبرك وأنت برضو أنت مضطر تتمشى مع الإنسان.
0: صحيح. كمان يعني. بدك تمشي مع الناس بتقدرش يعني يعني
1: روح.
0: يعني أستاذ خالد أنت في الوجه
1: والله يا أستاذ الكريم إنه أنا يعني بعذر المواطن إنه المواطن يخاف من أي نجم، يعني إحنا بشر حساسين موضوع هذا، وبيجيك وبسب على المحطة وكأن المحطة يعني تنتج النفط.
0: صدركم وسيع أستاذ خالد، صدركم وسيع.
1: والله محبة واحترام لكل إخوة المستمعين، وبدي أسجل يعني النقاط، يعني الإخوة في هيئة البترول أنا أعرف معرفة شخصية، يعني ولا واحد فيهم يقصر في عمله، ولكن يعني هل تستطيع إنك تفرج عن المقاصة؟
0: يعني بتعرف يمكن أستاذ خالد شو المطلوب من الأخوة في هيئة البترول؟ إنه من يوم ما صارت الأزمة يوم الأربعاء مساء كان بسوى إنه يطلع حدا وبشكل رسمي يحكي للناس إنه الوضع 1-2-3-4 مثلا، إنه خلال 2-3 إن شاء الله يوم الأحد بتبلش ترجع الأمور، اللي يطمن الناس شوي.
1: لا، في تصريح من هيئة البترول
0: موجود. متأخر إجا، يعني إجا
1: يعني ما بعرف شو العذر، ممكن كانوا ينسقوا مع شركة إسرائيلية على يعني يطمئنوا الكميات كم، لكن متى وصلت المعلومة عندهم أكيدة في هناك 3 مليون لتر اليوم هتوصل وعلى مدى الأسبوع، طلعوا في البيان
0: إن شاء الله. يعني إحنا بنقول دائما إحنا بحاجة ماسة لموضوع الوصول إلى المعلومة، والوصول للمعلومة كمان بوقف الإشاعات. يعني إحنا سمعنا إشاعات من يوم الأربعاء ليوم الخميس مساء لكلنا، بس
1: أنا أؤكد لك إنه ما في ذا

0: فيك اليومين، خلي أعطي الفرصة لغيرك. في أخ مواطنين تقبل هذا الشيء، وفي مواطنين ما تقبله. اللي ما تقبل تفضل عبي 200 وروح قصنا عني يعني.
1: صحيح، يعني شو شو بدك تقول؟
0: يعني إحنا بدل ما نبيع كل الكميات اللي عندنا في محطتنا في الخليل يوم الخميس، ضلينا نبيع لغاية عصر يوم السبت.
1: نعم.
0: بالتقنين.
1: نعم.
0: ف 200 يكفيك 50، يكفيك 100، يكفيك. ومش الحال. وما في داعي للتهافت يا اخواني.
1: صحيح، يعني بدل ما تفلل وتقعد فيها اسبوع، وانا الحل يعني راح تنحل بعد 3 4 ايام او يومين، يعني كان بالامكان انه هاي الكميات توزع. ويعني انا بعرف جزء من اغلاق المحطات هي كانت للتوزيع، يعني لضمان وعداله التوزيع يعني.
0: صحيح.
1: فان شاء الله ربنا بمشي هالازمه على خير. وكل التحيه لكم استاذ خالد صلاح، بدي اشكرك جزيل الشكر لوجودك اليوم معنا، ودائما معنا مش بس اليوم. يسعدك، تحياتنا لكل نقابه اصحاب المحروقات في الضفه الغربية، وسعدنا صباحك يا رب. يعني يا احمد الحالة تعبانة،
2: تعباني يا ليلى، خطبي ما في،
1: لا في خطبة ولا في وقود، بس يعني ان شاء الله. عشان سريعا الخص حديثي مع الاستاذ خالد، صرحنا الوقود 3 مليون لتر راح يدخلوا البلد اليوم من معبرين نعلين وترقوميا، وان شاء الله انه سلسله التوريد راح تستمر من هون لاخر الاسبوع، وبالتالي انه الازمه ان شاء الله راح يعني بين قوسين تنتهي لو جزئيا. والأهم أنه يا جماعة الخير إحنا قد نتعرض لأزمات أخرى في موضوع الوقود تبعا لموضوعين. الموضوع الأول متعلق بأزمة دولية خارجية متعلقة بمضيق هرمز، والثاني موضوع داخلي متعلق بموضوع المقص. عشان هيك أرجو أنه إحنا كمان نحس مع بعض، واللي سيارته نقصها يعني للفل 50 شيكل بلاها، خليه يسلك الأمور دائما، يعني الموضوع لا يزيد عن 3-4 أيام. ويعني احنا دعوة ورجانا للسادة في هيئة البترول وفي نقابة أصحاب محطات الوقود، انه لما تكون في أزمة أرجو انه طلعوا بيان وتطلعوا وتحكوا للناس شو في، وطمنوا الناس انه متى على الأقل ستنتهي الأزمة. خلينا نتعود شوي شوي مع بعض على أساس عن جد ندير أزماتنا صح. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، وزميل تامر الدويك كمان كان معنا في بث مباشر من أمام محطة الوقود. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 9:00 صباحا.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة.

0: وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps. وأول أوردر

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير عبر أثير إذاعة ريا اف ام في أحلى صباح. صباحكم إن شاء الله خير وأيامكم خير، بداية أسبوع سعيدة وجميلة عليكم جميعا مستمعينا ومتابعينا، وحلقة جديدة من برنامج أحلى صباح. برنامجنا برعاية شركة الجنيدي وبرعاية ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، مجمع سلطة الظاهر شدات الشني إكسترا، البريق وبنك القاهرة عمان. يوم جديد وبداية جديدة إن شاء الله، كلياتها أمل وخير ورزق ومحبة علينا وعليكم مستمعينا، وتحياتنا لكل حدا بلش ينضم معنا بهاللحظات على السمع، وأيضا متابعينا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا موجودين معكم أيضا من خلال رايا تي في، وكمان من خلال الواتساب لكل المستمعين. سائد خرازي سعد صباحك، وصباح الفل علي سعد صباحك، وحبيب صباح الخير، عزام ومحمد علونا صباح الخير، أدهم يسعد صباحك، وصباح الخير لآيات رمضان يسعد صباحكم.

بدنا نصبح على كل حدا عم بسمعنا بكل مكان، ببيوتكم، بأماكن عملكم، والناس اللي عم تسمعنا بسيارات. هاي يسعد صباحكم، صباح الخير لأهلنا بقطاع غزة. إن شاء الله الفرج يكون قريب عليكم، على جميع أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجد. وأول أمس كان في فريق طبي تطوعي بوصل أو يصل المرضى في خيام النزوح بقطاع غزة. أطلق فريق طبي تطوعي يد متنقلة تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل مخيمات النزوح، مستهدف المرضى غير القادرين على التنقل، بما في ذلك كبار السن والجرحى والنساء الحوامل. وتتنقل العيادة بين مخيمات الإيواء ولتقديم خدمات الطب العام والتمريض والعلاج الطبيعي، في محاولة لتخفيف الأعباء التي يواجهها المرضى في ظل تراجع الخدمات الصحية وصعوبة المواصلات. الطبيب أيمن عنبر هو أحد المتطوعين في الفريق، قال إن المبادرة تهدف إلى إيصال الرعاية الصحية إلى المرضى في أماكن وجودها، موضحا أن الفريق يضم عشرات الأطباء والممرضين والاختصاصيين الذين يقدمون خدمات ميدانية للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المستشفيات والعيادات. أكيد إحنا بنتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى والجرحى في قطاع غزة وبكل أنحاء فلسطين، ورحمة لجميع الشهداء أكيد. وإن شاء الله إنه الفرج بيكون قريب على أهلنا في قطاع غزة وبكل فلسطين.

ومستمعينا بإمكانكم تسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين ريحة والأغوار على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4. أنا تمام. لكل حدا منضم معنا على الواتساب، أم الصادق يسعد صباحك وصباح الخير لأم عماد، وكل حدا عم بيبعت لنا من خلال الواتساب، أم راد صباح الخير، جواد يسعد صباحك، وأم حسن ورامز عبد الباقي صباحكم خير إن شاء الله، وبداية يوم وأسبوع خير علينا وعليكم. مصطفى يسعد صباحك. ويوسف السويد صباح الخير. وسعيد مخلوف يسعد صباحك وصباح الخير لكل حدا عم بيبعث لنا وبيصبح علينا من خلال الواتساب. بحكي لنا سائد انه الكزيات في نابلس ازمه اليوم، ان شاء الله رح تكون تقريبا المشكله انحلت ورح يكون متواجد البنزين والوقود في كل الكزيات، ولكن امبارح كانت التنويهات بانه ما يكون في تهافت بشكل كبير على الكزيات، لانه رح يكون متواجد الوقود في كل الكزيات، ولكن هذا التهافت بيخلي الأزمات تكتر في الشوارع، الحوادث ممكن تكون أكثر بسبب هاي الأزمات. يعني صبح وإحنا جايين كمان الكزيات عليهم أزمة كثير كبيرة، فالوقود موجود وكل شيء رح يكون موجود، فهاي الأزمات نخفف منها شوي.

خبر اللي تم نشره بالأمس، أعلن وكيل وزارة المالية رئيس هيئة البترول مجدي الحسن إنه الأسواق المحلية رح تشهد استئناف لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقا اعتبارا من اليوم الأحد بمعدل 3 ملايين لتر يوميا. وقال أيضا إن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بأزمة الشيكل التي أثرت على حركة إدخال الوقود، إلى جانب التحديات اللوجستية الناجمة عن الظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة. وأوضح أنه شهد توقف مؤقت في عملية توريد المحروقات إثر حادث سير أدى إلى تسرب غاز نتج عنه توقف التوريد لعدة ساعات، مشيرا إلى أن يوم الجمعة أيضا شهد توريد مليون لتر من المحروقات، فيما استمر التوريد في محافظتي بيت لحم والخليل اللتين لم تشهدا أي أزمة منذ أول أمس. صاحب صحيبا وفي لو جار الزمن بيجار من ويخبر الحمصية على حمود. وهنا كان التنويه، دعا الحسن المواطنين إلى عدم التهافت إلى محطات الوقود، مؤكدا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية، مشددا على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مختلف المناطق بشكل منظم.

0: ومعكم مستمعينا في برنامج أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي ملحمات ومشاوي الزغلول دير شرف مجمع سيلة الظاهر شداد الشني إكسترا البريق وبنك القاهرة عمان. مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ومكملين معكم محطاتنا من أحلى صباح، خليكم على السماع.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنادي إنا كنا. وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحكم من جديد مستمعينا، منكمل معكم محطتنا من برنامج أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي ملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر شداد، الشني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان.

تنسوا كمان احنا موجودين معكم من خلال رايا تي في بالصوت والصورة, وما تنسوا تتابعوا نهائي كأس العالم عبر رايا تي في. اكيد دايما معكم في كل جديد, وبإمكانكم تسمعونا من خلال ترددات البث, وتابعونا ايضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا أن اليوم بالليل مستمعينا مباراة النهائي ما بين الأرجنتين وإسبانيا, وبحكي لك شو السبب بأنه رئيس الأرجنتين بيخشى حضور نهائي كأس العالم. أشعل قرار الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي عدم حضور نهائي كأس العالم موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي, بعدما برر غيابه بالتمسك بما يعرف في الأرجنتين بالكابالا, وهي طقوس شعبية يعتقد كثير من المشجعين أنها تجلب الحظ للمنتخب. بحسب ما تم عرضه من خلال المواقع أيضا الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي, فإن هذه الطقوس بتتجاوز حدود التشجيع التقليدي. بيلجأ بعض المشجعين إلى وضع صور لاعبي المنافسين داخل أكياس ثلج في المجمد, اعتقادا منه أن ذلك يجمد أدائهم داخل الملعب في ممارسة باتت جزءا من الثقافة الرياضية لدى كثير من الأرجنتينيين. طلع هذا هو السبب. وتفاعل رواد مواقع التواصل مع إعلان ميلي أنه سيتابع المباراة من مقر الرئاسة محافظا على روتينه المعتاد, بعدما ربط انتصارات المنتخب بارتداء سترة شتوية معينة ومشاهدة المباريات مع شقيقته, معتبرا أن تغيير هذا الروتين قد يكسر الحظ.

يعني احنا اكيد مش راح ننسى كل التدريبات اللي هم بتدربوها وكل اللعب اللي هم بيلعبوه، وانهم منتخب فعلا شاطرين، ويعني نعتمد على هاي الطقوس اللي هم بيعملوها، انه يعني فازوا بسبب هاي الطقوس الشعبية اللي عندهم، اللي بيعتقدوا انه هي بتجلب لهم الحظ.

صباح الخير لكم كل حدا عم بنضم معنا كمان مرة على الواتساب. أم كرم يسعد صباحك, وسائد خراز صباح الخير, أم مريم يسعد صباحك, وأبو الناجح صباحكم إن شاء الله خير ورزق وبركة ونور وبداية يوم جميل, وإن شاء الله نهاركم بيكمل على خير. أحمد الصباح يسعد صباحك.

عمر زيدان وعامر كمامجي وميمونة عياد صباح الخير. حسن أسعد يسعد صباحك ومونة صباح الخير. أم جهاد يسعد صباحك كمان. يعني ما بدنا ننسى كل حدا بيبعث لنا على الواتساب وبيصبح علينا. أكيد إحنا بنتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله.

رايا فما موجودة معكم من خلال الانستغرام ومن خلال الموقع الرسمي عبر raya.ps. وما تنسوا كمان تنزلوا تطبيق على هواتفكم الذكية وتفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد، كل الأخبار المنوعة السياسية والمحلية والدولية من خلال التطبيق ومن خلال الموقع الرسمي.

0: صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا ومنكمل معكم في محطاتنا الرئيسية لليوم من برنامج أحلى صباح. وبدنا نرحب بضيفتنا اليوم معنا بالاستوديو، المهندسة آلاء زلوم رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، والملتقى اللي بيدعو الجميع لحضور مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026، ورح نشوف تحضيرات الملتقى لهذا المؤتمر وهذا المعرض وشو رح يقدم لطلبتنا طلبة الثانوية العامة. يسعد صباحك مهندسة آلاء، أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين والمشاهدين،
0: أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم عبر راي اف ام، يعني طريق طويلة. أول شيء الحمد لله على سلامتك من الخليل لهون، وإحنا مبسوطين بوجودك اليوم معنا بالاستوديو كمان. يعني اليوم رح نحكي عن إشي ممكن يكون هو هدف ومقدم لطلبتنا اللي منحاول بأي طريق أنه إحنا نكون معهم ونكون مع طلبة الثانوية العامة لحتى نساعدهم في التطورات اللي ممكن تطرأ لمسيرتهم التعليمية. اليوم مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026، بدنا لمحة سريعة وبسيطة عن هذا المعرض وهذا المؤتمر.
1: هو بداية لازم نقول إحنا لكل طلاب التوجيهي وأهليهم يعطيكم ألف عافية. قدموا امتحانات بظروف صعبة كتير، وإحنا شعب الجبارين دائما،
0: صحيح.
1: وداخلين حاليا على مرحلة هم بيستنوا النتائج، وإن شاء الله بتكون نتائج قريبة مثل موعدات وزارة التربية والتعليم
0: إن شاء الله.
1: إحنا في ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني وبالشراكة مع محافظة رام الله والبيرة والغرفة التجارية وبلدية البيرة وتحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم اللي مشكور جدا لمساعدتنا في عقد هذا المؤتمر. بنعقد المؤتمر الثالث أو النسخة الثالثة لهذا المؤتمر اللي هو مؤتمر إرشادي للطلاب. مؤتمر إرشادي برشدهم كيف يختاروا تخصصاتهم الجامعية بناء على ميولهم، بناء على قدراتهم، بناء على سوق العمل، لأنه إحنا بندرس عشان نشتغل.
0: هي أكتر مرحلة الطلبة بيستصعبوا فيها إنه أنا شو بدي أختار، أو ممكن أنا بدي أختار تخصص مش موجود بالجامعة اللي أنا بدي أكون موجود فيها، ولكن يعني هون بتبلش الحيرة عند الطلاب، أنا شو وين ممكن أتوجه،
1: لأنه هذا السن هو أصلا سن صعب في اتخاذ القرار.
0: صحيح.
1: وهم بيتخذوا القرار بناء على شو،
0: وبدهم مساعدة.
1: بالضبط. هو بيتخذوا القرار بناء على أنه أنا صاحبي هالقد رايح هون فبيروح معه، بناء على أنا شو بطلع معدل اللي أنا بروح، بناء على والدي ووالدتي شو بدهم، بناء على إنه أنا هذا بيجيب مساري كتير بيجيبش مساري كتير.
0: هلا تفكير كله تفكير الشغل
1: الشباب أكتر شيء، فيعني الصعوبة في اتخاذ القرار هون مشكلة. فإحنا عشان هيك بجلساتنا في المؤتمر بنركز على شغلتين، الشغلة الأولى كيف تختار تخصصك، والشغلة الثانية اللي هي اتخاذ القرار. اتخاذ القرار بناء على مجموعة من المعايير اللي المرشدين والدكاترة والمختصين راح يساعدوهم فيها. صحيح في عنا اختبارات لقياس الميول والميولهم وقدراتهم وقيمهم و و و و و بس كمان في كمان طرق معينة لاتخاذ القرار بتساعدهم. هم هلأ مرحلة مراهقة، وهي المرحلة صحيح. هم مذبذبين يعني بأي قرار بدهم يتخذوه، مش بس بهذا القرار، وهذا القرار يمكن هو من أصعب القرارات. يعني اليوم هو بده يقرر شو بده يدرس اليوم، ويمكن يدرس لو يمكن سنتين، سواء إذا كان دبلوم أو تعليم مهني أو 4-5 سنين، بس هو بده يشتغل 50 سنة
0: صحيح
1: بهذا الشغل. إذا اختار اليوم
0: هون
1: صح،
0: كثير بكون يعني محتار ما بين إنه بسمع كثير آراء اللي حواليه. أنا بسمع لأخوي الكبير، بسمع لوالدي، بسمع لوالدتي، بسمع لجيراننا، بسمع لأصحابي، فهون بتصير اللخبطة كمان لعقل الطالب.
1: عشان هيك إحنا جايبينهم يسمعوا وإحنا نسمع منهم، يسمعوا المعلومة من مصدرها الصح. يعني جهاز الإحصاء الفلسطيني بإحصائياته عن معدلات البطالة من نقابة المهندسين، نقابة الأطباء وأطباء الأسنان ونقابات كلها بتطلع معدلات البطالة في كل التخصصات اللي موجودة.
0: نعم.
1: فهم بيسمعوا المعلومة من مصدرها الصح، مش المعلومة اللي مش من مصدرها يعني بالإضافة

0: إضافة، لأنه أنا لا أدعي أنه بيوم واحد أنا بدي أعطيه كل المهارات اللي صح. بتساعده على اتخاذ القرار. انت عارفة انه مهارات يعني تدريب
1: صحيح.
0: وتدريب يعني ايام ورشات عمل
1: اتوجه.
0: احنا بنحطهم على بداية الطريق وانا واثقة انهم هم طلاب كتير ذكيين شاطرين، اذا عرفوا بداية الطريق راح يكملوا لحالهم.
1: صحيح. يعني طب هذا الملتقى استاذة لاء مين بيشمل؟ ايش يعني الدعوة؟ وين كانت موجهة؟ المناطق الموجهة لها الطلاب من اي مدارس، من اي مناطق، من اي بلدات هم موجودين لحتى يحضروا هذا المؤتمر او يكونوا موجودين خلال هاي الارشادات؟
0: احنا هذا المؤتمر السنة عاملينه بمدينة رام الله والبيرة وفي جمعية الهلال الأحمر بالبيلة يوم الأربعاء، وراح يبلش الساعة 9 التسجيل. النسختين السابقات للمؤتمر والمعرض كانوا في مدينة الخليل، بالرغم من أنه إحنا في ملتقى العلاقات العامة اشتغلنا هذا المؤتمر كجلسات إرشادية من 2014 مرافق إلى معرض. هلأ هذا المؤتمر بيرشد الطلاب كيف يختاروا تخصصاتهم بناء على عمولهم وقدراتهم سوق العمل ومعدلات البطالة معاه معرض للجامعات. إحنا كل جامعاتنا الفلسطينية دون استثناء مشاركة بالمعرض. يوجد معنا أيضا جامعات خارجية، يوجد معنا أيضا كليات مجتمع، يوجد أيضا معنا مراكز تدريب. مهم جدا موضوع مراكز التدريب. ليش؟ لأنه إحنا صح شعب متعلم ولازم كنا نتعلم، بس مش لازم كنا نروح على الجامعة، كمان بلزمنا فنيين. واليوم صحيح. الفنيين كمان بطلوا زي زمان انه تروحي على كهربجي ولا ميكانيكي يكون مش حبر. اليوم على قاعد على الكمبيوتر
1: صحيح.
0: واليوم هدول كمان هم متعلمين متعلمين في مراكز، بعدين بيروحوا بيشتغلوا. كمان احنا بنوعي الطلاب وبنرشدهم وين هم يختاروا، ومش شرط كلهم او على الاكيد مش كلهم لازم يروحوا على الجامعات
1: اكيد. بس هون دور الجامعات ودور هاي المراكز قديش هو مهم لحتى هم اللي يوجهوا الطلاب او يعرضوا شو التخصصات الموجوده بهاي الجامعه او كيف راح تساعدك. فقديش مهم وجود هاي الجامعات والمراكز بهاي المؤتمرات والمعارض لحتى يعني وجودهم امام الطلاب ممكن يساعدهم خطوه كتير كبيره.
0: طبعا هلا لكل جامعه في عندها مندوب بده يشرح عن جامعته عن التخصصات الموجوده فيه. فيها عن ميزة هاي التخصصات. لما بيكون الطالب face to face للجامعة هو وأهله، كمان إحنا في المؤتمرات السابقة كمان الأهل مدعوين لزيارة الجامعات عشان يشوفوا على التخصصات. إحنا اليوم في عنا تخصصات عمالها اندثرت، وفي تخصصات مع الاي اي عمالها بتندثر. فكمان هذا الحكي مهم للأهالي كمان يجوا يعرفوه. بالإضافة كمان إحنا في وضع اقتصادي صعب، بهم الأهل كمان اللي هم الرسوم اللي راح يدفعوها كمان للجامعة. فهذا المؤتمر كمان أو هذا المعرض للطلاب ولأهلهم.
1: أكيد مهم دور الأهل. يعني ديش في تأثير من الأهل على الطالب سواء بدراسته أو خلال تواجده بالتخصص بكل المسيرة التعليمية تبعته، ديش بتحسوا الأهل ضروري يكونوا موجودين وديش لهم تأثير على الطالب؟ يعني كيف من خلال تعاملكم مع الطلاب بتشوفوا آرائهم وتفكير هم متأثر برأي الأهل؟
0: صحيح. يعني هم الأهل من أحد الناس اللي بيأثروا على الطالب باتخاذ قراره المهني بهاي المرحلة في حياته. بس اليوم يمكن أنا بشوف إنهم الأهل أوعى من الأهل سابقا. يعني صار يشوف أنا بدرس ابني، بدي أنا ابني يطلع دكتور، أوكي بدرس طب، بس هيا بقعد عندي بضل أنا أصرف عليه بالجامعة وما بعد الجامعة.
1: صحيح.
0: بس هو لو درس تخصص يشتغل فيه كتير أحسن
1: له. أو ممكن تخصصه بيحبه
0: بالضبط. فيعني هو كمان فعليا لما يجي الأب يفكر هو استثمار خاطئ. كمان أنا بصرف على ابني علشان هو بعد ما يخلص يشتغل ويكون مفيد لحاله ومفيد صحيح. لأهله ومفيد لفلسطين
1: أكيد.
0: بس لما أنا بدي أدرسه تخصص مثقل في سوق العمل، في بطالة كتير موجودة، وأنا مش مع إنه أنا إحنا كلنا نروح ندرس وبعد ما يخلص جامعة يروح يشتغل زي ما بده. لا، هذا استثمار خاطئ.
1: يا الله، هاي فكرة
0: ناخد شهادتك وبعدين نشتغل زي ما بدك. هاي البطالة المقنعة اسمها
1: بالضبط.
0: هذا يعني هذا هدر للأموال، هذا استثمار سيء جدا، بيأثر على فلسطين، بيأثر على الأهل، بيضيع سنين من عمره. طب بدل ما تضيع انت
1: هاي الفكرة كل سنة بنحكي عنها انه تدخلات الأهل باختيار تخصص طالب، كل سنة بنحكي عنها وحتى على الهواء كل سنة بنحكي عنها، بنحس انه لسه موجودة في نسبة يعني لسه منيحة موجودة.
0: انا لانه احنا سنويا بننظم هذا المؤتمر وبحكي كتير مع ناس ومتعلمين وواعيين، بتلاقيهم طول ما احنا بنحكي ان جنرال انا مع انه الولد يروح يدرس شو مكان المهم يشتغل بس لما يجي عند ابنه
1: لا انا ما بدي اياه يدرس هذا التخصص.
0: يعني يجي عند ابنه بقول والله ما هو انا يعني ما عندي غير هالولد بدي ادرس طب مو ابني بده يدرس رياضه طب خليه يدرس طب خلي ابنك يدرس رياضه طب احنا طول عمرنا بنحكي بهذا الموضوع وانت بتشجع
1: بالضبط
0: بيصير حتى الاهل يعني بتلاقي ثقافتهم بتسحبهم بس اليوم كمان انا بشوف انه هدول الجيل يمكن اقدر على انهم كمان انه يحيدوا ناس كتير في يعني ومن ضمنهم الاهل ومن ضمنهم الاصحاب ومنهم
1: يعني احنا هون يعني ما بنزعل الاهل ولكن الاهل يعني خلي الطالب هو
0: يتناقشوا
1: بالضبط
0: يتناقشوا انا كمان مع الاهل انهم يجوا يحضروا هذا المؤتمر علشان يشوفوا عنا الجامعات المعترف فيها اجراءات التسجيل بالجامعات يعني عمالنا نشوف وزاره التربيه والتعليم بلشت بالاعلانات لتقول انتبهوا من الجامعات الغير معترف فيها يعني في نقابه المهندسين مره كنت في مقر النقابه بيجي مهندس بعد 5 سنين وإذا بالجامعة اللي درس فيها غير معترف فيها متخيلة
1: هون شو بصير
0: هون ولا أي شيء كأنك ما درستش يعني سلامتك وتعيشي يعني في كمان هاي الشغلات يعني كلها لازم يكونوا هم واعيين إلها من البداية إحنا في عنا حدا اليوم بيحكي لهم عن إجراءات التسجيل في الجامعات عن التعليمات الجديدة اللي بتتصدر كل سنة كل سنة عن الجامعات المعترف فيها يعني كل هاي الأمور لازم يكون عندهم علم فيها
1: يعني أنا بحس أنه لازم يستفيدوا من هذا الإشي لأنه حتى الأشخاص اللي بيقدموا لكم هاي المعلومات في يوم من الأيام كانوا مكانكم
0: صحيح
1: بلشوا حياتهم أنه أنا بدي أفوت على الجامعة وبدي حدا يساعدني يواجهني فاليوم موجود اللي يساعدك موجود اللي يواجهك
0: وهذا اللي بحكي لهم إياه أنه أنتوا اليوم عندكم حد يساعدكم إحنا يمكن في على أيامي أنا ما حدا أجا قال لي مثلا أنا درست هندسة كمبيوتر أنا لما اكتشفت أنه أنا بدأ أقعد قدام شاشة 4 و5 و6 ساعات بقدرش أنا على هذا الحكي أنا شخص اجتماعي أنا شخص اجتماعي صحيح اليوم أنا مهندس عندي مكتب هندسي ولكن أنا مش طب العلاقة كمان بموضوع العلاقات العامة
1: وكان اختيارك
0: كان اختياري أنا ليش كان اختياري كان خالي مهندس وأنا كنت حدا بحبه وحدا ناجح حلو. فأنا درست زي خالي
1: هاي قصة حلوة ومن اختيارها ولكن يعني إلها تأثير من الأهل ولكن من اختيارها
0: صحيح هو من اختياري وكان عندي قدوة معين وأنا درست مثله
1: حلو.
0: اللي بعديها اكتشفت إنه لا في دراسات كتير بتقول إنه طلاب سنة أولى بغيروا تخصصهم بالسنة الأولى لانه زي ما انا دخلت واكتشفت انه ده اقعد قدام شاشه 6 و7 ساعات وانا ما بقدر على هذا الحكي انا بدي ناس احكي معهم انا حدا اجتماعي حدا عملي بحب اشتغل بايدي فكل هاي الشغلات بتاثر يمكن ما حكيت عن ادوات تولز رح يعطوهم اياهم المختصين
1: هون رح نفوت بتفاصيلها للمؤتمر انه ابرز الاشياء اللي رح تكون موجوده فيه
0: بالضبط هو كل مره برجع بعيد انه أي مؤتمر بيكون بناء على يعني هو عبارة عن مؤتمر علمي وإن نعم. كان إنه إحنا كل حدا بحط تفصيلة معينة يعني ممكن نجيب إحنا حدا يكون مؤثر في الموضوع ولكن ليس هو أساس الموضوع نعم. يعني الإرشاد المهني علميا بيحكي عن شقين شق كيف تختار تخصصك واتخاذ القرار السليم
1: نعم.
0: والشق الثاني اللي هو سوق العمل
1: صحيح
0: بنفعش أنا أروح أغير بالمحتوى العلمي والمحتوى العلمي أو الجلسات إحنا تم يعني تم تثبيتها وعملها بتعاون مع المؤسسات اللي هي مثل جي آي زد مثل
1: يعني هون نحكي إنه عملية تكميلية لكل الموجودين العناصر الموجودين اللي رح يقدموا خلينا نحكي الإرشادات وكلياتها هم مكملين لبعض
0: طبعا طبعا يعني هم ناس متخصصين في مجال الإرشاد المهني عندنا دكتور اسمه دكتور رشيد عرار هو مرشد مهني ومتخصص في مجال يعني إرشاد الطلاب باختيار تخصصهم طبعا إحنا نرشدهم ولا نقول لهم ادرسوا هذا التخصص ما تدرسوا هذا التخصص إحنا بنرشدهم كيف يعملوا هاي الاختبارات مثلا يعني مش تخصص كتير بس إنه كيف يعملوا هاي الاختبارات عشان يشوفوا شو بالزبط. المهن المتناسبة معنا الدكتور طالب دكيدك راح يكون معنا كمان دكتور رابح مرار كمان حدا رائع في الموضوع التيفت اللي هو التدريب التعليم والتدريب المهني لأنه مثل ما حكينا إنه مش كلنا راح نتعلم جامعة
1: أكيد.
0: في معنا كمان ناس من وزارة التربية والتعليم تحكي عن الجامعات المعترف فيها ناس من سوق العمل بدها تحكي الغرفة التجارية معنا بدهم يحكوا عن سوق العمل شو التخصصات المطلوبة و كل هياته هذا موجود، بالإضافة لأنه إحنا ما رح يكون جامد المؤتمر. إحنا بهمنا نسمع من الطلاب كمان،
1: حلو،
0: يعني نسمع منهم وهم كمان يسمعوا منا.
1: أكيد، يعني إحنا بنحكي على هذا المؤتمر الثالث. المؤتمرات السابقة اللي تم عقدها وإقامتها زي ما ذكرتي بالخليل، هل في لإلها هل عم بتشوفوا تأثيرات؟ هل بتشوفوا طلاب بتسمعوا لطلاب كانوا مشاركين في هاي المؤتمرات واستفادوا فعلا من الخبرات ومن الإرشادات اللي كانت خلال المؤتمر؟
0: أنا اليوم في عندي فريق اسمه سفراء ملتقى العلاقات العامة،
1: حلو،
0: جزء كبير منهم كانوا من رواد المؤتمرات والمعارض السابقة وهم اليوم بالجامعة. كتير بيحكوا لي إنه إحنا هذا اللقاء اللي إحنا حضرناه غير تفكيرنا،
1: حلو،
0: خلانا نروح نبحث، غير اتجاهنا كله. فيعني إحنا لو حطينا بصمة لو صغيرة، لو حطيناهم مثل ما قلت لك على بداية الطريق،
1: حلو،
0: هذا أكبر إنجاز.
1: هون تشجيع للطلاب إنهم يشاركوا بهاي المعارض ويشاركوا بهاي المؤتمرات.
0: وبدي أحكي نقطة تانية كمان، اختيار التخصص المهني مش بس بعد ما تخلص توجيهي، هو بيجي من صف عاشر. يعني اختيار فرع علمي أدبي صناعي تجاري،
1: صحيح،
0: هذا الحكي ببلش من صف عاشر، فكمان طلاب صف عاشر رح يستفيدوا من هذا المؤتمر. تمارفهم أيضا مدعوين.
1: أكيد. خلينا كمان قبل ما نختم معك يا أستاذ علاء، رسالتك لجميع الطلبة، ونذكر كمان بموعد هذا المؤتمر، مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026، وحابين نسمع كمان رسالتكم من خلال هذا المؤتمر والمعرض للطلبة.
0: يعني أنا كمان مرة بحييهم، تعبوا هم وأهليهم، بتمنى لهم التوفيق، بتمنى لهم أيام أحسن من أيامنا
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يعني بدخلوا التخصصات اللي هم بيرتقوها وبيقدروا عليها، وإن شاء الله أهليهم بيقدروا بهالوضع الاقتصادي الصعب كمان إنهم يدخلوهم التخصصات اللي بيحبوها. أنا بعرف كتير طلاب حابين هم يروحوا على تخصصات معينة،
1: يمكن مرات كمان بتخلي الطلاب أو أهليهم يغيروا التخصص، هي
0: يعني الوضع المادي. بس إنه يمكن أنا بشوف بهذا الموضوع إنه في مجال استحاد الطلبة، في المتبرعين، المجتمع المحلي، يعني شعبنا فيه خير.
1: أكيد
0: شعبنا فيه خير أكيد، وما بشوف أنا يمكن هذا، يعني إحنا كشعب فلسطيني بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي إحنا منعيشها، إلا إنه إحنا عنا طموح وشغف وبنقدر. يعني
1: أكيد.
0: ما في حدا، يمكن أنا ما مر علي حدا كان يقول لي أنا كنت بدي أدرس على سبيل المثال طب وما حدا ما قدر يدرسوني. هذا الحكي مر يمكن زمان زمان على أيام الوالد والجدي وكذا، بس اليوم لا هم يمكن بدرسوا بيشتغلوا، بلاقوا حدا من المجتمع المحلي يساعدهم. رسالتنا لهم إنه إحنا بنتمنى لهم أقصى درجات التوفيق بالامتحانات الثانوية العامة،
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله بينجحوا. بنتمنى لهم كمان، بنتمنى إنه نشوفهم في المعرض والمؤتمر، بنتمنى كمان نسمع ملاحظاتهم هم وأهلهم علشان كمان نطور على معرضنا ومؤتمرنا للسنوات القادمة اللي ممكن يكون برام الله، ممكن يكون بنابلس، ممكن يرجع الخليل،
1: يعني
0: ممكن نعمله بأكثر من مكان، يعني
1: بكل مكان بفلسطين أكيد طلابنا موجودين وحاضرين لحتى يستفيدوا من هذا المؤتمر. وكل التحية لكم، والشكر أيضا لجميع القائمين على هذا المؤتمر والمعرض اللي بيدعم طلبتنا طلبة الثانوية العامة اللي هم فعلا بهاي المرحلة الحساسة بحاجة لهذا الدعم وهاي المساندة. مؤتمر ومعرض الجامعات لطلبة الثانوية العامة الثالث 2026 من تنظيم ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، وكانت اليوم ضيفتنا مشكورة أكيد المهندسة ألاء زلوم رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني. شكرا لتواجدك معنا، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك،
1: يا هلا.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان. أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك، وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا الإعلامية رجعنا ومنكمل معكم حلقتنا لليوم من أحلى صباح وقاسم سلامة يسعد صباحك أنس فارس صباح الخير أم سيد يسعد صباحك

بالخبر صحي معنا لليوم، وفي الحر الشديد مشروبات صيفية لا تربك مستويات السكري. تحتوي العديد من المشروبات الصيفية الشائعة مثل المشروبات الغازية والليمونادة والعصائر على نسب مرتفعة من السكر والكربوهيدرات، ما قد يرفع مستوى السكر في الدم، إلى أن هناك بدائل منعشة بتساعد على ترطيب الجسم دون هذا الأثر. أولها المياه الغازية أو الفوارة، وهي الخيار الأمثل للحفاظ على ترطيب الجسم، وقد تشكل المياه الغازية أو الفوارة غير المحلاة تعد بديلا منعشا للمشروبات الغازية. تحتوي عبوة واحدة من المياه الغازية المنهكة غير المحلى على 0 جرام من السكر والكربوهيدرات، لذلك لا تؤثر على مستويات سكر الدم. أو الماء المنقوع بالفواكه وإضافة شرائح الحمضيات أو الخيار أو التوت أو أغصان النعناع إلى الماء تعتبر طريقة رائعة لإطفاء نكهة منعشة دون التسبب في ارتفاع سكر الدم. أو الشاي المثلج، ويصنف من أكثر المشروبات انتعاشا خلال الأيام الحارة وعند تحضيره دون إضافة السكر أو شرائحه بنسخة غير محلاة، فإنه لا يحتوي تقريبا على أي سكر أو كربوهيدرات.

برنامجنا مستمعينا أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف ومجمع سيلة الظهر شداد الشيني إكسترا البريق وبنك القاهرة عمان.

نروح للفضاء الرقمي وتحديث صامت من واتساب يثير الغضب. أثار التحديث الأخير لتطبيق واتساب اللي بيستخدم ملايين الناس حول العالم موجة من الانتقادات بين عدد من مستخدمي هواتف آيفون بعد أن غير طريقة ظهور الرسائل داخل المحادثات، فبدلا من ظهور الرسالة مباشرة كما اعتاد المستخدمون أصبحت تصل إلى الشاشة عبر حركة انسيابية من الجهة اليمنى، وهو تغيير بسيط في الظاهر لكنه لم يرقى لكثيرين. ورغم أن شركة ميتا المالكة للتطبيق لم تعلن رسميا عن هذه الإضافة، فإنها لفتت انتباه المستخدمين سريعا لتتحول إلى موضوع واسع التداول على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرب عدد منهم عن انزعاجهم من الحركة الجديدة معتبرين أنها تشتت الانتباه وتؤثر في تجربة الاستخدام، وكتب أحدهم على منصة إكس الرسوم المتحركة الجديدة لإرسال الرسائل في واتساب على نظام iOS تجعلني أشعر بالغثيان، وقال آخر الرسوم المتحركة الجديدة عند إرسال الرسائل في واتساب أفقدتني أعصابي تماما، وهذا وفق صحيفة دالي ميل. وكانت هذه الميزة قد بدأت بظهور الأسبوع الماضي ضمن نسخة واتساب الخاصة بنظام iOS لتضيف حركات جديدة عند إرسال الرسائل في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها التطبيق على واجهته. في المقابل يتيح واتساب لمن لا يفضل هذا التغيير إمكانية إيقاف الحركة الجديدة بسهولة من خلال إعدادات التطبيق، ويكفي فتح واتساب ثم الانتقال إلى الإعدادات واختيار المظهر ثم الرسوم المتحركة وبعدها تعطيل خيار الرسائل لتعود الرسائل إلى الظهور بالطريقة التقليدية التي اعتاد عليها المستخدمون.

0: وفي عالم الفضاء الرقمي أكيد يعني ما ضل حدا منا ما استخدم الـ AI في تعديل الصور، في إنشاء صور جديدة، فيديوهات تعديل عليها. ممكن في بعض الحالات كانت أو كان هذا الخيار من الخيارات الإيجابية لكثير من الناس في مجالات عملهم وغيرها، ولكن متى بيكون هذا الأمر سلبي؟ لما الناس تستخدم الـ AI أو الذكاء الاصطناعي لحتى تغير في صور بعض الأشخاص دون إذنهم أو دون الاستئذان منهم واستخدامها بطريقة غير لائقة. يعني كل شيء ممكن في هاي التطورات إله إيجابيات وإله أكيد سلبيات. نتمنى أنه كلنا نأخذ أو نستخدم وطرق استخدامنا لهاي التطبيقات وهذا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الإيجابية، ونحترم أيضا خصوصية الآخرين. اليوم في هذا التقرير رح نسمعه بصوت الزميل رامي سمارة واللي بيحكينا بتفاصيل أكثر حول الذكاء الاصطناعي واستخدامه في إنتاج الصور.
1: قتر صورة لطفل وسط الحرب أو لمشاهير في موقف صادم أو حتى لشخص تعرفه فتظن أنها توثق لحظة حقيقية، لكن الحقيقة أن هذه الصورة قد لا تكون التقطت بكاميرا أصلا، بل صنعت بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. خلال السنوات الأخيرة تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وأصبحت قادرة على إنتاج صور واقعية بتفاصيل دقيقة انطلاقا من وصف نصي لا يتجاوز بضعة أسطر. وهذا التطور أحدث نقلة نوعية في مجالات التصميم والإعلان والفنون وصناعة المحتوى، لكنه في الوقت نفسه أثار جدلا واسعا حول مصداقية الصور المتداولة على الإنترنت. فالصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي قد تستخدم في الإبداع، لكنها قد تستخدم أيضا في التضليل أو تشويه السمعة أو انتحال الشخصيات أو نشر الأخبار الكاذبة التي يصعب على الجمهور اكتشاف زيفها. ومع الانتشار السريع لهذه الأدوات لم تعد الصورة وحدها دليلا كافيا على وقوع حدث أو صحة رواية، ويؤكد مختصون أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود هذه التقنية، بل في كيفية استخدامها ووضع ضوابط تحمي خصوصية الأفراد وتحد من إساءة استغلالها. وفي وقت أصبحت فيه الصور تصنع بسهولة كما تلتقط، أصبح التحقق من مصدرها ضرورة، لأن الحقيقة لم تعد تقاس بما تراه العين فقط، بل بما يمكن إثباته.

إذا مستمعينا أكيد الأنظار كلها اليوم متجهة على نهائي كأس العالم، وعبر رايا تي في بإمكانكم تتابعوا وتشاهدوا مجريات هاي المباراة بتفاصيلها، وأكيد الأخبار كمان نتائج المباراة وكل هاي تفاصيل عبر رايا دوت بي أس بإمكانكم تتابعوها من خلال التطبيق ومن خلال الموقع الرسمي. وبحكي لك في مباراة نهائية لكأس العالم بلغت أسعار التذاكر مستويات غير مسبوقة بعدما تجاوزت قيمة بعض التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حاجز 2.3 مليون دولار قبل أقل من 24 ساعة على المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب نيويورك نيوجيرسي، فيما أو يوصف بأنه أغلى حدث رياضي يقام على الأراضي الأمريكية.

وبينما نفذت جميع تذاكر من منصة البيع الرسمية الفيفا، استمرت منصة إعادة البيع في عرض عدد محدود من المقاعد بأسعار تراوحت بين أقل من 10,000 دولار وصولا إلى 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة، في انعكاس مباشر للطلب الهائل على حضور المباراة، خاصة في مشاركة ليونيل ميسي، فيما يرجح أن يكون ظهوره الأخير في كأس العالم إلى جانب النجم الإسباني الصاعد لامين يامال.

كانت التذاكر قد طرحت في البداية بأسعار بتبدأ من 575 دولار لمباريات دوري المجموعات، وهو أكثر من ضعف أعلى سعر لتذاكر الدور ذاته في مونديال قطر عام 2022، قبل أن تعتمد فيفا لأول مرة نظام التسعير الديناميكي الذي يغير الأسعار وفقا لحجم الطلب، ما أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير مع تقدم البطولة.

ومنذكر مستمعينا برنامجنا أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية ملحمة ومشاوئ زغلول دير شرف مجمع سيلة الظهر شداد الشيني أكسترا البريق وبنك القاهرة عمان.

ختام هذه الحلقة بدي أوجه تحية لجميع المتابعين والمستمعين كمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الواتساب، ثريا محمد عبد الواقي ومحمد علاونة وسندس، صباحكم خير ومحبة إن شاء الله، وجميع المتابعين والمستمعين. يسعد صباحك يا سندس، صباح الخير لإلك وصباح الخير لكل متابعينا ومستمعينا. وبتحكي لنا سندس نصيحة: لا تشحد الاهتمام من أحد اللي بهمه أمرك بسأل عنك دون ما أنت تطلب منه. أكيد يا سندس دايما، بس كمان يعني مرات الناس بتهتم في الناس اللي بتحبها، ممكن تعطيها شوية اهتمام من حبها لإلها. يسعد صباحك وإن شاء الله يومك بيكون خير وسعادة، وكمان أسبوعكم بيكون خير على الجميع. وصباح الخير لكل اللي بنضموا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميعها. لهون مستمعينا بنكون وصلنا لختام هالمحطة، ختام حلقتنا لليوم من برنامج أحلى صباح. تحياتنا لكم جميعا، كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، بالهندسة الإذاعية أحمد، وبالإخراج التلفزيوني فادي ماضي. تحياتنا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الطواقم الطبية تنتشل اليوم جثماني شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وكان حي الزيتون قد شهد يوم أمس قصفا مدفعيا مكثفا ما أجبر عشرات العائلات على النزوح وأسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة عدد من المواطنين. المستوطنون يصاعدون الليلة الماضية وفجر اليوم هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية ما أسفر عن إحراق مساجد ومنازل والاعتداءات على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة رؤوس من الأغنام. قوات الاحتلال تغلق فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية. الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين، في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحالة الاستعمارية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستعمار في قطاع غزة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكبينت يصادق بصورة مبدئية وغير نهائية على قرار يقضي بحظر استخدام الطائرات المسيرة الشخصية وطائرات الهواء في إسرائيل لمدة 6 أشهر كاملة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. إيطاليا ترفع الليلة الماضية درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة.

0: الأوروبية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على rai.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راي أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاشباك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rai.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الطواقم الطبية تنتشل اليوم جثماني شهيدين من حي الزيتون شرق مدينة غزة، وكان حي الزيتون قد شهد يوم أمس قصفا مدفعيا مكثفا ما أجبر عشرات العائلات على النزوح وأسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة عدد من المواطنين. المستوطنون يصاعدون الليلة الماضية وفجر اليوم هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية ما أسفر عن إحراق مساجد ومنازل والاعتداءات على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وسرقة رؤوس من الأغنام. قوات الاحتلال تغلق فجر اليوم المدخل الغربي لقرية برقة شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية. الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم فرض منطقة عسكرية مغلقة في النقب الغربي اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 8 من صباح يوم غد الاثنين في خطوة تأتي قبيل مسيرة تنظمها حركة نحالة الاستعمارية المتطرفة للمطالبة بإعادة الاستعمار في قطاع غزة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقول إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكبينت يصادق بصورة مبدئية وغير نهائية على قرار يقضي بحظر استخدام الطائرات المسيرة الشخصية وطائرات الهواء في إسرائيل لمدة 6 أشهر كاملة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن إسرائيل والولايات المتحدة اتفقتا على استقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار بن غوريون. إيطاليا ترفع الليلة الماضية درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء.

0: أسدد الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يحاول كتاب المستوطنون في الأراضي المتنازع عليها النزاعات الإقليمية والصراعات الإثنية للمحرران عوديد حكلاي ونوفيتس لوديس والصادر عام 15 و2000 ميلادي أن يضع ظاهرة المستوطنين في إطار عالمي أوسع، فلا ينظر إليها كحالة إسرائيلية فقط، بل كجزء من ظاهرة سياسية تظهر في مناطق النزاع حول العالم، حيث تتحول مجموعات سكانية مدعومة سياسيا وماليا إلى أدوات لتغيير الواقع على الأرض. ويضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي تبحث في دور المستوطنين داخل النزاعات الإقليمية، مع التركيز على كيفية تأثير وجودهم في فرص السلام وفي إعادة تشكيل الحدود والهويات السياسية. ويتناول الكتاب الحالة الإسرائيلية ضمن هذا الإطار، موضحاً كيف أصبحت المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عنصراً أساسياً في الصراع، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي وتأثيرها على الساسة، بل أيضاً بسبب ارتباطها بمفاهيم السيادة والانتماء والهوية والتشدد والعنصرية في آن واحد. ويقدم الباحثون تحليلاً للعلاقة بين الدولة والمستوطنين، ويبحثون في الأسباب التي تجعل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تدعم أحياناً توسع المستوطنات رغم الضغوط الدولية الهائلة والانتقادات السياسية الواسعة. أهمية هذا الكتاب إنما تكمن في أنه يمنح القارئ والقارئة الكريمين أدوات لفهم الاستيطان من منظور أكاديمي مقارن، حيث يربط بين الجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع أيضاً. إنه كتاب يوضح أن المستوطن ليس مجرد فرد ينتقل من مكان إلى آخر، بل قد يصبح جزءا من مشروع سياسي واسع يعيد تعريف الأرض والسكان والحدود، ويؤثر بصورة مباشرة في مستقبل النزاعات الطويلة والصراع برمته ليحسمه باتجاه السيطرة المطلقة على الأرض. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب. من

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
2: العربية والعالمية.
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
2: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
2: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. تمدد تصعيد الاحتلال في أجواء قطاع غزة وعلى أرضه. تحالف من أجل التغيير والتحرر استعدادا للانتخابات المقبلة. محاذير الانزلاق نحو حرب شاملة بين واشنطن وطهران. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
1: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا بينهم 31 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. قوات الاحتلال تخطر اليوم بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم، وكانت سلطات الاحتلال قد وزعت في وقت سابق اختارات وقف البناء طالت نحو 30 منزلا في البلدة، فيما لم يعرف حتى الآن عدد أوامر الإخلاء التي جرى توزيعها خلال الاقتحام الأخير. قوات الاحتلال تضع اليوم مكعبات إسمنتية في منطقة الخنادق على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة، تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة. قوة دفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. الحكومة اليمنية تعلن منع طائرات إيرانية من استكمال رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وتؤكد تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان. منصة فيسبوك وماسنجر التابعتان لشركة ميتا تتعرضان لعطل مفاجئ، حيث ظهرت رسالة الحساب غير متاح مؤقتا لعدد من المستخدمين، ما تسبب في تعذر الوصول إلى بعض الحسابات والخدمات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

0: والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
1: أهلا بكم من جديد. يشهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا مدمرا يتمثل في تكثيف جيش الاحتلال لاستهدافاته الجوية والبرية التي تطال المدنيين، لا سيما في مناطق النزوح، وتوسيعه لما تعرف بالمناطق الصفراء عبر تقديم خطوط تمركزه العسكرية في عمق مناطق وسط القطاع. مراسلة رايا ربا خالد والتفاصيل.
2: بعد يومين دميين حقيقة، تستفيق غزة على ذات الحال مواصلة لمسلسل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل مستمر. عمليات استهداف واسعة يجريها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق، تمدد وتوسع ميداني عبر قضم مزيد من المساحات وتوسيع المنطقة الصفراء التي يتواجد بها الجيش الإسرائيلي، والتي وصلت مساحة إلى أكثر من 70% بحسب الرصودات الميدانية. وأيضا عمليات الاستهداف لا تقتصر فقط على الشقق السكنية أو خيام النازحين أو المنازل أو حتى تجمعات المواطنين، بل باتت تصل إلى مختلف المناطق، وتتواصل هذه الخروقات بشكل مستمر بين الحين والآخر. اليوم من المتوقع أن يكون هناك عملية للدفاع المدني، من خلاله يقوم باستئناف المرحلة الثانية من البحث عن جثامين الشهداء المفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة. وهذه المرحلة الثانية تبدأ في حي الصبرة في مدينة غزة، وتحديدا أسفل تحت أنقاض 5 منازل. يحاول الدفاع المدني البحث عن 300 شهيد. وقد يعتقد البعض بأن هذا الرقم صادم، ولكن حقيقة أعداد المفقودين تحت الأنقاض تقدر ب9500 مفقود. لا تزال فرق الدفاع المدني وفرق الأنقاذ عاجزة عن الوصول إليهم في ظل الظروف الميدانية الصعبة من جهة، وفي ظل ضعف المعدات والإمكانيات والآليات اللازمة لهذه المهمات، وفي ظل إغماض العالم عينه عن هذه المأساة الممتدة لآلاف العوائل التي تنتظر فقط أن تلملم عظام أبنائها من تحت أنقاض المنازل المدمرة. الجدير ذكره بهذه النقطة تحديدا أيضا رامي، لربما ما يتعلق بالمفقودين في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في هذه اللحظة. نتحدث عن مدينة رفح التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، والتي بدأ فعليا عمليات إزالة أنقاض تلك المباني، وبدأ بمخططات للإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد من المفقودين كانت هناك، لا يعلم أحد مصيرهم، وستبقى إلى أجل غير معلوم تلك الجثامين، غير معلوم أين ذهب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وأين أخفاها، في ظل كل ما يحاول فعله الآن من استمرار لمسلسل التدمير ونسف المباني السكنية. أمس كان هناك عمليات نسف ممتدة في خان يونس في المحافظة الوسطى، أوامر بالإخلاء أصدرها جيش الاحتلال في مناطق قريبة من شارع صلاح الدين، وهذا الشارع القريب من مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي، والذي تقريبا يفصل قطاع غزة إلى نصفان شرقا وغربا. وهذه الأوامر امتدت في حي الزيتون، ووصلت إلى منطقة أبراج القسطل في مدينة دير البلح، وبدأت العمليات الفعلية، بدأ النزوح القصري بفعل هذا التهديد، و امتدت المأساة لتصل إلى آلاف الخيام التي تتواجد في تلك المنطقة، والمنازل أيضا التي تحولت من منطقة آمنة موقعها إلى منطقة خطرة ولا يمكن الاقتراب منها. هكذا بين حين وآخر وفي غمضة عين، كما يعني نتحدث، تصبح المناطق الآمنة مناطق خطرة، ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويضمها بشكل فعلي وتباعا إلى المنطقة الصفراء التي بطبيعة الحال يسميها الغزيون بمنطقة الموت التي ما إن اقترب منها أي أحد إلا واستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن كانوا سائقي شاحنات المساعدات إن توقف فجأة لأي عطل يقوم الجيش الإسرائيلي بإعدام سائقي الشاحنات تخوفا من أي أحداث أمنية أو ما شابه في تلك المنطقة، ووفق الضوابط الأمنية التي يفرضها والتقييدات التي يفرضها على تلك المنطقة. حال غزة حال مأساوي يتزايد ويتفاقم يوما بعد يوم. هناك حالة من الغضب الشعبي الكبيرة لوصول المفاوضات إلى طريق مسدود حتى هذه اللحظة. لا يوجد أمل في أفق هذه المفاوضات، لا يوجد ضغط حقيقي من الوسطاء والعالم والضامنين والراعين لهذا الاتفاق بشأن حل قضية قطاع غزة. لا يوجد أيضا ما يتعلق بحل الأزمات الإنسانية، إعمار مؤقت أو ما يتعلق بإدخال مساعدات بقدر كافي لحل حالات الأزمات. هناك نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، هناك ضغط كبير للسكان الذين يتواجد تقدر أعدادهم ب 2,400,000 فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة، بحاجة إلى مصادر مياه، بحاجة إلى مناطق آمنة، بحاجة لإزالة الأنقاض لتكفيهم هذه المساحة الضيقة، ولكن لا أحد يتدخل ولا دفع حقيقي لحل حالة هذه الأزمات الإنسانية في ظل بل تفاقمها وتوجهها إلى مرحلة أصعب عما كانت عليه في السابق وسط كل هذه الخروقات للاحتلال الإسرائيلي اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: شهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة موجات نزوح جديدة أعقبت إخطارات نشرها جيش الاحتلال في إطار مساعيه لتوسيع المناطق التي يحتلها ويفرض فيها تواجدا عسكريا، وترافق ذلك مع إجراءات ميدانية شهدتها مناطق في جنوب القطاع كإقامة البوابات وحفر الخنادق وإزالة الركام، بما يدلل على أن الاحتلال ماض في ترتيبات تجربة إنشاء ما تعرف بالمنطقة الإنسانية على أراضي رفح ضمن تصورات مطروحة لمستقبل القطاع وإدارته في مرحلة ما بعد الحرب، وفق رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية محمد أبو قمر.
3: الاحتلال يحاول توسعة الخط الأصفر في كل المناطق، لكن ربما الأخطر المناطق الآن تأتي في المناطق السكنية المأهولة التي لا يوجد بها دمار، وهي المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، أتحدث عن دير البلح بالتحديد كما جرى الليلة الماضية، عن منطقة المغازي في الليلة التي سبقها، وبالتالي أي تمدد للخط الأصفر يعني أنه يتقدم إلى مناطق يعني على الأقل فيها عمران لم يصلها دمار بعد، وبالتالي نزوح السكان الموجود في منازلهم أساسا، وهذه المنازل فعليا بعد ما يأكلها الخط الأصفر تتحول إلى دمار يعني يدمرها الاحتلال، وبالتالي الآن الاحتلال بزحفه باتجاه المنطقة الوسطى بالتحديد أو محافظة الوسطى في قطاع غزة، يزحف باتجاه مناطق عمرانية لم يصلها الدمار، وبالتالي سيكون مصيرها الدمار، وهذا الخطير في الموضوع. طبعا هذه مشكلة هي تأتي في إطار توسعة الخط الأصفر الذي تحدث عنه نتنياهو سابقا، وقال أنه أمر بتوسعة الخط من 60-70%، وللأسف تسير الأمور بشكل اعتيادي تقريبا لدى الاحتلال دون أن يكون هناك خلال فترة حتى المفاوضات أن يتوقف الجيش عن التمدد داخل قطاع غزة.
1: فيما يتعلق بمسألة توسيع المناطق الصفراء، أين يذهب الناس الذين تقول محمد إنهم يعني لم يعرفوا النزوح في السابق؟ هم كانوا في مناطق لم تشهد كما قلت قبل قليل دمارا في الفترة السابقة خلال أيام الحرب، الدمار يصلهم بعد أن انتهت الحرب بين مزدوجين يعني على الورق على الأقل.
3: طبعا الآن كل المناطق التي تقدم فيها الجيش هي يذهب سكانها باتجاه الغرب، الآن كل سكان قطاع غزة محصورين في الطريق في الشريط الساحلي ما بين نهاية رفح من الناحية الشمالية باتجاه خان يونس وامتدادا إلى شمال قطاع غزة في المناطق الغربية، بمعنى أنه الآن الخريطة الخط الأصفر وتمددها كالتالي: كل مناطق قطاع غزة الاحتلال يتواجد تقريبا على طريق صلاح الدين إلى الغرب، إلا المنطقة الوسطى يتواجد الاحتلال بالشرق من صلاح الدين، على اعتبار أن هناك مخيمات كاملة مثل مخيم المغازي، دير البلح، مخيم البريج. يقع المخيمات هذه أساسا تقع شرق، تبدأ من شرق صلاح الدين وهي مكتظة بالسكان، وكما قلت الدمار لم يطالها في السابق، وكان الآن الاحتلال يحاول الزحف إليها، وهذا يقول أن مصير السكان إلى الغرب. والمشكلة أن هذه المناطق كانت أساسا مأوى لباقي السكان، بمعنى من رحل من الشمال أو من مناطق مدينة غزة أو من رفح لجأ إلى هذه المخيمات، وتكون المشكلة أكبر، بمعنى أنه عدد السكان يكون النازحين أكبر ويتجهون إلى المنطقة الغربية من قطاع غزة.
1: بوابات محمد في جنوب قطاع غزة، ركام يختفي في رفح، ما التفاصيل المتوفرة؟
3: يعني أعتقد أن الاحتلال منذ اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة جرب كل أنواع التهجير والمحاولات البديلة إن صح التعبير مع السكان، سواء بدأت في بصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه، أو إذا بتذكر مع الميناء العائم الذي كان على قبالة نتساريم، أو رصف منطقة نتساريم وقال أنه استيطان دائم، أو حتى منطقة مؤسسة غزة الإنسانية التي سيئة الذكر التي كانت يعني تتبلى توسيعة أو توزيع المساعدات. الاحتلال يجرب هذه الطوطة التي أردت أن أقولها، يريد أن يجرب كل أدواته وخطواته في قطاع غزة، وعندما تفشل يفكك المشروع، لا مشكلة في ذلك، وفي حال نجح يكون يعني هو يعني وضع منطقة قدم له في قطاع غزة. الآن هو يريد فرض وقاعة جديدة، وهي تتمثل بأن يكون منطقة رفح منطقة يعني تجربة صح التعبير لنقل السكان هناك، ويقول أن هذا الأمر هو يعني لإبعاد السكان عن المناطق التي تسيطر عليها حماس. طبعا في نقطة مهمة، النقطة وهي أن خطة ترامب تقول خلال تفاصيلها في الأساس أنه في حال فشل أو لم يتمكن أحد من نزع سلاح حماس يمكن الخطة الانتقال إلى الخطة باء. الخطة باء تقول أنه تاهية مناطق وسيطر عليها الجيش الاحتلال داخل الخط الأصفر لإيجاد السكان. أن يبدو الاحتلال يريد أن ينتقل لهذه الخطوة كأمر واقع بعيدا عن كل المفاوضات التي تجري وبعيدا عن تعطيله للاتفاق أساسا، يعني هو يريد أن ينتقل إلى الخطوة مباشرة ويبقي السكان تحت وصايته الأمنية، لكن أعتقد هناك الكثير من العراقيل تقف أمام هذه الخطوة. المطب الأول أمام الاحتلال وهو أن اللجنة الإدارية ترفض أن تذهب باتجاه أن تستلم هذه المنطقة، بمعنى هي تريد أن تذهب باتجاه كل قطاع غزة وليس إلى منطقة يعني اختبار كما يريد الجيش. الأمر الآخر أن السكان بطبيعة أنفسهم يرفضون أن أو يتخوفون أساسا من الذهاب إلى منطقة يسيطر عليها الجيش الاحتلال والميليشيات. الأمر الأساس أيضا كمان من ضمن التخوفات أن هذه المشاريع ممكن أن تفشل في أي لحظة، لأنه الاحتلال كما قلت هو يجرب يعني كله في إطار التجربة، وبالتالي ممكن أن تفضل المفاوضات في القاهرة الدائرة إلى حلول في أي وقت.
1: نشكرك جزيلا رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية محمد أبو قمر، كنت معنا من غزة. عقد ممثلون عن فعاليات وحراكات وقوى وطنية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية وأكاديمية ومجتمعية اجتماعا تشاوريا بالأمس في رام الله، ناقش المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي حدد موعدها بمرسوم رئاسي في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة إن الاجتماع بحث تشكيل ما أطلق عليه التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني لخوض الانتخابات، رغم أن تنظيمها ما زال محل شك وتدور حوله العديد من التساؤلات.
4: أخيرا أنه هذه الانتخابات تم صدور مرسوم رئاسي بشأنها، لكن ما زال يعني حقيقة ثقة في أن تستمر هذه الانتخابات مشكوك فيه، على اعتبار أنه تجربتنا السابقة في 2021 ما زالت ماثلة أمام الجميع. وبالتالي في مرسوم الرئيس الذي صدر منذ أيام قليلة تحدث عن انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني ولم يتحدث عن انتخابات مجلس وطني، علما انه كان اساسي يتحدث عن مرسوم لمجلس وطني فلسطيني يشارك فيه كل ابناء شعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات.
5: نعم.
4: ثم تغير الوضع يبدو، وكان يتحدث عن الدستور وتحدث عن قانون الاحزاب والى اخره، كل هذه الامور يبدو انتهت مره واحده، يتحدث عن انتخابات مجلس تشريعي فلسطيني باعداد اللي الى مره بيكون 200 ثم يعودوا الى 132، ويبدو ان الامريكان وغيرهم يضغطوا باتجاه ان يكون 88 عضوا كما كان باتفاق اوسلو الاول عام 96، ولا تذكر ذلك تماما اليوم. هذا الجانب. الجانب الاخر انه هذا الاجتماع هو اجتماع تشاوري لعدد من يعني من هوية المجتمعين، هم مجموعة من الشخصيات العامة الفلسطينيين، هدف الأساسي فيها هو البحث في المشاركة في الانتخابات والحديث عن الاشتراطات السياسية التي وضعت بهذه الانتخابات، علما أن هذه الانتخابات ستجري على القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني واضح يحق لكل فلسطيني أن يشارك في هذه الانتخابات في إطار قوائم أو ما شابه. هذا الجانب. والجانب الآخر إنه القانون عام 95 جرت عليه عام 96 انتخابات، وقانون 2006 وقانون حتى 2021 لم يذكر شيئا عن شروط الاشتراطات السياسية، وإنما كل الذي تحدث عنه إنه الاعتراف بمظلة تحقيق ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وهذا أمر أنا أعتقد يعني كل شعب أو كل شعب فلسطيني يجمع عليه، ولا داعي أصلا لتكرره على اعتبار إنه هذا أمر مفروغ منه. اليوم في شروط سياسية اشتراطات في حالة يعني نوع من خلينا نقول الارتباك لدى القيادة السياسية الفلسطينية تحديدا عندما يتحدث بمراسيم ثم تعديل هذه المراسيم، وهذا الأمر أنا أعتقد يضع علامة سؤال كبرى، هل نحن فعلا ذاهبون لانتخابات حقيقية أو هل هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، أو نريد تجديد الشرعيات التي غابت لمدة 20 عاما عن الشعب الفلسطيني؟ هذا السؤال هو المهم. ولكن
5: يبدو أنكم دكتور حسن خريشة أعددتم إجابة لهذا السؤال، يعني على الأقل التباحث في تشكيل ما قد تسمى بجبهة وطنية مكونة من العديد من الشخصيات،
4: سميناه تحالف من أجل التغيير، لأن الهدف هدف الانتخابات هو التغيير أولا وإنهاء حالة التفرد في الساحة الفلسطينية، وأن يشارك الشعب الفلسطيني باختيار قياداته بالشكل الصحيح والديمقراطي وفقا لما جرت عليه الانتخابات الماضية سواء كان في 96 أو في 2006، والعودة مرة أخرى إلى الشارع بأخذ تفويض من الشارع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها سواء كان حرب إبادة في غزة أو اختطاف الوطن الفلسطيني هنا في الضفة الغربية من خلال المستوطنين وأجراءات الاحتلال بشكل كبير كامل، وبالتالي العودة مرة أخرى إلى صندوق الاقتراع. أنا أعتقد هذا ليس فقط صندوق الاقتراع، وإنما كما قلنا تجديد الشرعيات والعمل بشكل واضح للحفاظ على القضية الفلسطينية وعلى وحدة التراب الفلسطيني سواء كان في غزة أو بالضفة الغربية والكيانية الفلسطينية بشكل واضح. هذا الأمر تم نقاشه مرات عديدة، والآن أنا أعتقد نسير بهذا الاتجاه، سنأخذ إجراءات خطوات قانونية بهذا الشأن للتوجه سواء كان إلى المحاكم أو غيره، علما أنه القانون الأساسي يعطي للرئيس مثلا الحق فقط في تحديد موعد بإجراء هذه الانتخابات ولم يعطيه يعني حق في، والباقي يذهب إلى لجنة الانتخابات المركزية وهي التي ستعمل إجراءات فنية وغيرها من هذه الأمور. وبالتالي نحن نتجه حقيقة كما قلت إجراء قانوني وإجراء شعبي لخوض هذه الانتخابات بالطريقة عبر هذه الوجوه، لأنه قلت هويتها واضحة بعيدا عن يعني خلينا نقول تنظيمات، كل من سيشارك في هذه الانتخابات في هذا التحالف هم يعبروا عن شخوصهم وليس عن تنظيماتهم أي إن كانت التنظيمات، والتنظيمات تستطيع أن تجد لنفسها حقيقة تكتل إلى آخره من هذه الأمور، هي قادرة على فعل ذلك.
5: ولكن دكتور، الظروف التي يعني سبقت الانتخابات إن تم تنظيمها والجهات التي تعتقدون أنها يعني كرست الدعوة لهذه الانتخابات، ربما أنتم لا تتوافقون معها إذا اعتبرنا أن ذلك يأتي ضمن مشاريع ومخططات تحاول السلطة من خلالها إرضاء الممولين عبر ما يسمى بسياسة الإصلاح.
4: نعم، هذا يأتي يبدو أن هذا الأمر جاء تحت باب الضغط الخارجي سواء كان أوروبي أمريكي أو غيره من هذه الأمور، لكن مع ذلك هناك سيكون هناك انتخابات الأصل بالأشياء أن تكون ناتجة عن إرادة ورغبة فلسطينية في تجديد الشرعيات، حتى حقيقة نستطيع أن نجيب عن السؤال الكبير كيف نبقى كشعب وقضية أحياء في هذه المرحلة الصعبة اللي تعيشها مش فلسطين بس، وإنما كل المنطقة. وبالتالي نحن نشعر يعني للأسف، أنا كنت أتمنى أن تأتي كما قلنا، لكن يبدو أنه جاء تحت الوصول هنا حالة الارتباك للمراسيم الرئاسية التي تصدر، وحالة التردد في شأنها، سواء كان من حيث عدد أعضاء المجلس التشريعي أو في حديث آخر يدور حول انتخاب يعني أو اختيار 68 عضوا للمجلس التشريعي أو المجلس الوطني ليصبح عدد أعضاء المجلس الوطني عليهم 200 عضو في حين في الخارج 150. نحن نصر أيضا على حق شعبنا الفلسطيني في الشتات أن يمارس العملية الديمقراطية عبر صندوق الاقتراع وليس عبر التوافقات أو التعيينات اللي جرت في الماضي. الأوروبيين يريدوا شيء، نحن نريد شيء آخر، والسلطة الفلسطينية تريد شيء آخر، وهو إعادة إنتاج هذه السلطة بالطريقة التي تحافظ على وجودها، على وجود بعض الشخوص الموجودين في هذه السلطة لفترة طويلة من الزمن. وهذا الأمر يتنافى بشكل أو بآخر مع الديمقراطية، لأن التوافقات والتعيينات هي نقيض تماما لصندوق الاقتراع، وهذا ما لا نريد.
5: طيب سؤال الأخير دكتور حسن أخريشي، في حال تم تشكيل هذا التحالف من أجل التغيير والتحرر الوطني بكل الشخصيات والأطياف التي يمثلها، هل تعتقدون أن ذلك قد يشكل مفصلا في مستقبل الانتخابات؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء أو تأجيل الانتخابات إذا ما كان الاعتبار الذي طرحته قبل قليل دكتور حسن صحيحا، والذي يتعلق بأن هنالك شخصية تريد الاستمرار في الحياة السياسية الفلسطينية، ويعني تيارات سياسية كبرى ربما ما زالت تحكم وتسيطر على الساحة الفلسطينية كحركة فتح؟
4: نعم، كل الاحترام لحركة فتح. حركة فتح جزء من مكونات الشعب الفلسطيني، جزء أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني، هي أيضا نفسها تخوض هذه الانتخابات ببرنامجها الذي يعرفه الجميع، لكن وأيضا من حق الناس أن تخوض الانتخابات ببرامج معينة، وبالنهاية الذي يحكم على هذا أو ذاك هو الشعب الفلسطيني اللي بعيش هذه الظروف القاسية اللي على مدى فترة طويلة من الزمن، وبالتالي هو يريد أن يغير من أجل أن يكون نقول ننهي حالة الفرد في الساحة الفلسطينية، وحقيقة أن نغير الوضع إلى ما هو أفضل مما هو عليه الآن. هذا الأمر كله مرتبط بشكل أو آخر بالجدية في إجراء هذه الانتخابات، لأنه إحنا مع يعني عندنا أسئلة كثيرة، وأنت أبدو عندك أسئلة كثيرة أيضا. يعني ما هي هل الأسباب اللي أدت إلى تأجيل أو إلغاء انتخابات عام 2021 قد انتهت؟ لم تنتهي بعد، القدس ما زالت قدس، وأضيف لنا أيضا شيء آخر وهو في غزة. في غزة أسئلة كثيرة، من ستكون مرجعية هذه الانتخابات؟ هل تكون مجلس السلام؟ هل يكون الشرطة الفلسطينية؟ هل يكون القضاء الفلسطيني أو غير ذلك من الأمور؟ بالتالي التعقيدات هاي يجب أن يجيب عليها الجميع بشكل واحد، حتى نحافظ على وحدة التراب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أجمع الكيانية الفلسطينية، سواء كان في الضفة أو بالقدس. هذا في المجلس التشريعي مع حق الناس الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
5: شكرا دكتور، نشكرك جزيلا الدكتور حسن خريشي عضو المجلس المركزي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم لم يعد يشكل أهمية بالنسبة له، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. على الجانب الآخر، نقل عن المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي قوله إن العدو الأمريكي سيتحمل أثمانا أكثر فداحة ومزيدا من الخزي إثر إذكائه نار الحرب مجددا. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت منشآت إيرانية للمراقبة والدفاع الجوي ومواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات وقوات تابعة للحرس الثوري، وذلك ضمن الضربات التي تتواصل لليلة الثامنة وذلك ضمن الضربات التي تتواصل لليلة الثامنة على التوالي. وأعلنت سنتكوم مقتل 2 من الجنود الأمريكيين وفقدان 3 وإصابة آخرين خلال التصدي لهجمات إيرانية طالت المملكة الأردنية يوم الجمعة. استضفنا صباحا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء هلال الخوالدة، وسألناه إن كانت الجولة الحالية من الضربات العسكرية قد تقود إلى حرب أوسع وأشمل، أم أن الطرفين سيعودان إلى طاولة التفاوض من جديد؟
6: يعني بصراحة نلاحظ أنه الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي في هذه المرحلة الكل منهم يعي يعني خطورة والكلفة الاقتصادية الكبيرة وربما الكلفة على البنية التحتية خاصة الإيرانية، والجميع عندما جلس إلى طاولة التفاوض خاصة إيران التي كانت تتمسك بكل أوراقها وخاصة مضيق هرمز للجلوس إلى طاولة التفاوض لأنها تعي أن قدراتها العسكرية وإمكانياتها تأثرت كثيرا ولم يبقى يعني لديها وهي تتمسك فيها إلا الورقة الاستراتيجية مضيق هرمز وبعض الأدوات التي لا تزال تستخدمها من الحرب اللامتماثلة مثل تمسك الحرس الثوري ببعض الوسائل الكثيرة التي مثل الألغام البحرية وسائل بحرية التي توقف فيها الملاحة الدولية وتضغط على دول الخليج ودول العالم اقتصاديا للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد أيضا الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أمريكا تعي أن هذه الطريقة من عملية الاستهداف والتدرج في الاستهداف للأهداف الإيرانية المختلفة وتوسيع الضربات على البنية التحتية، لاحظنا ليلة البارحة وتوسيع الضربات أيضا على الكثير من المنشآت هو يعني وسيلة أقل كلفة من استهداف أو من الذهاب إلى حرب شاملة ربما تؤثر على الانتخابات الأمريكية أو حتى على هناك معارضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تأليب المجتمع الدولي. حاليا الولايات المتحدة الأمريكية يعني سعت إلى الاستمرار في إضعاف القدرات الإيرانية وهي تقول أنها تضعف القدرات الإيرانية في سبيل تخليها عن الورقة الاستراتيجية الكبيرة اللي هي مضيق هرمز، بالإضافة أن إيران في المقابل أيضا يعني تستهدف البنية التحتية في دول الخليج وحتى أنها تهدد في إذا استمرت أمريكا باستمرار هذه الضربات. الكل من الطرفين في هذه المرحلة أنا أعتقد أنه لا يسعى إلى العودة إلى الحرب الشاملة، وهناك أيضا رسائل إيرانية عندما قالت أنه إذا كان هناك التزام إيراني أي التزام عفوا أمريكي بالعودة إلى طاولة التفاوض وإيقاف هذه الضربات فإنها ستلتزم أيضا. الطرفين يعي في هذه المرحلة أن العودة إلى طاولة التفاوض هو الحل، لكن تمسك إيران وتعنتها وتمسكها بالورقة الاستراتيجية مضيق هرمز ليس لأن هذا المضيق فعلا هي تريد السيطرة عليه حسب رأيي، لأنها كانت هذه قبل الحرب لم تسيطر عليه ويعني كانت هناك إجراءات أخرى مختلفة، لكن ترى في هذا المضيق هو الورقة القوية جدا بيديها بعد أن لم يتبقى لديها إلا بعض القوى وبعض الصواريخ البالستية وبعض الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف فيها الدول القريبة منها خاصة دول الخليج. هي أيضا يعني لغاية الآن تحاول استخدام الحرب الإعلامية والحرب الكلامية بالإضافة إلى استهداف بعض الأهداف كما تقول القواعد الأمريكية في المنطقة لإطالة هذه الحرب والضغط على أمريكا ورفع الكلفة لعل وعسى أن تعود إلى التفاوض مرة أخرى.
5: ولكن قائدا عسكريا إيرانيا يتمثل بقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد الله قال سنرد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء الأمريكي، وهزيمة الولايات المتحدة مرهونة بالوحدة الداخلية والتصدي الجاد لمؤامراتها وهو أمر ضروري. يعني هذا يشير إلى أن إيران ما زالت تمتلك يعني عناصر بخلاف ما تحدثت عنه قبل قليل لواء هلال خوالدة. يعني أنت تقول أن هنالك قدرات عسكرية محدودة تبقت لدى إيران، ولكن يعني ما يتوعد به العسكريون الإيرانيون يشير إلى غير ذلك.
6: يا سيدي صحيح يعني هم يتوعدون، وهذه الحرب يعني أنا أعطي عذر للطرفين عندما يستخدم أي وسيلة إعلامية ويستخدم أي وسيلة يعني دعائية للتأثير على نفسية الطرف الآخر، خاصة يعني لاحظنا هناك توعد كثير من الولايات المتحدة الأمريكية وهي تنفذ ضرباتها أيضا أحيانا، لكن ليس كما تتوعد، وإيران أيضا تتوعد وترفع الصوت دوا، وحتى أن هناك بعض البلاغات ليست صادقة، لكن يعني البوارج الأمريكية والأهداف الأمريكية قريبة منها 100-150 كيلو أو ميل في البحر، لماذا لا تستهدفها؟ أيضا إسرائيل لماذا؟
5: ولكنها تستهدف قواعد عسكرية، ومن ذلك قتلت جنديين أمريكيين على أو في قاعدة موجودة في الأردن.
6: صحيح، هي ليست قاعدة أمريكية، القواعد الأمريكية بالمعنى القاعدة الأمريكية وأرض مستقلة ويرفع، هي عبارة عن اتفاقيات، والكل يعرف أنه من عام 2015 أن هناك اتفاقية أمنية مشتركة ما بين الأردن ودول كثيرة من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة داعش ومحاربة أيضا الإرهاب في المنطقة، وبالتالي هو تعاون عسكري، والأردن كيان سياسي مستقل ولديه الحرية ودول الخليج أيضا أن تقيم أي اتفاقية مع أي دولة في العالم.
5: نعم.
6: وإيران أيضا لديها اتفاقية ولديها قاعدة روسية في شمال إيران أيضا، لم تسأل الدول العربية إيران لماذا هذه القواعد. إيران تحاول يعني تحاول أن تضغط على دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، وكأنها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعل وعسى أن تخفف أو لعل وعسى أن تظهر قوتها من خلال استهداف يعني هذه كما تقول القواعد المختلفة في المنطقة. والبنية التحتية لاحظنا أنها دمرت منشآت مدنية في الكويت ودول الخليج،
5: نعم،
6: واستهدفت الكثير من المواقع، وهي يعني حرب دعائية تستخدمها. لكن أنا أقول إذا كان لديها هذه القوة المدمرة ماذا تنتظر؟ لماذا لا تستهدف إسرائيل والبوارج الأمريكية القريبة منها؟ لأنها تعرف أنها إذا استهدفت هذه القواعد وهذه المناطق ربما ستدخل إسرائيل للحرب، وهي لا تريدها، وتعرف القوة العسكرية الجوية وما مدى التأثير عليها، وأيضا تعرف أنها ستنزلق إلى الحرب الشاملة مرة أخرى إذا قامت بقتل أو استهداف بعض البوارج المختلفة وارتفعت حصيلة الخسائر المختلفة على هذه البوارج القريبة، وبالتالي هي تستخدم أدواتها القليلة المتبقية. وأنا أقول أن صحيح أن لديها بعض الصواريخ البالستية البعيدة المدى وهي تستهدف فيها مثلا الأردن حاليا في هذه الفترة، والكثير من الأهداف والطائرات المسيرة عندما تستهدف مئات الأهداف في دول الخليج لأنها لديها بعض الصواريخ قصيرة المدى.
5: نشكرك جزيلا الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء هلال خوالدة، كنت معنا من عمان.
1: إلى هنا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناها لحضراتكم من رايا اف ام. نشكر لكم المتابعة في الختام، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
9: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
10: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان. أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 86 شخصا بينهم 31 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. قوات الاحتلال تخطر اليوم بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم، وكانت سلطات الاحتلال قد وزعت في وقت سابق اختارات وقف البناء طالت نحو 30 منزلا في البلدة، فيما لم يعرف حتى الآن عدد أوامر الإخلاء التي جرى توزيعها خلال الاقتحام الأخير. قوات الاحتلال تضع اليوم مكعبات إسمنتية في منطقة الخنادق على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة. قوة دفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. الحكومة اليمنية تعلن منع طائرات إيرانية من استكمال رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وتؤكد تمسكها بقرار منع أي رحلات لا تحصل على التصاريح المعتمدة منها. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان. منصة فيسبوك وماسنجر التابعتان لشركة ميتا تتعرضان لعطل مفاجئ، حيث ظهرت رسالة الحساب غير متاح مؤقتا لعدد من المستخدمين، ما تسبب في تعذر الوصول إلى بعض الحسابات والخدمات. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أرض

ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحديد

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راية FM الصوت الأجمل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599 299 995

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. أخبار، تقارير، فيديو وصور عبر موقع raya.bs. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم.

0: الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة. الاحتلال يخطر بإخلاء عدد من منازل المواطنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك خلال اقتحامها، ويوزع أوامر إخلاء ويمهل أصحاب المنازل مدة أقصاها أسبوعا لإخلائها تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. وزارة الكهرباء والماء الكويتية تفيد بتعرض محطة القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم للمرة الثانية خلال يومين وحريق في مرافق محطة القوى الكهربائية إثر الهجوم وتأثر وحدات توليد الطاقة. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في أحوال الطقس اليوم غدا الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل حدا بسمعنا هلأ في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطول عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بداية أسبوع جديدة إن شاء الله، بداية أسبوع خير عليكم كلياتكم، وبيكون فيها إنجاز وكتير أشياء بدكم تعملوها بتعملوها خلال هذا الأسبوع. وكمان بنحكي لكم إنه ديروا بالكم من الطقس وما تطلعوا في وقت الذروة. لكل حدا بده يسمعنا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. طبعا منطول عليكم زي ما عودناكم دايما وكل يوم بأخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم، ومن أخبار بتسلينا بعد يوم طويل مليان شغل أو حتى مليان دراسة.

بما انه بنحكي عن بداية اسبوع وعن الشغل وعن نهاية الدوام، فخبرنا الاول بيحكي عن موظف نسي انه في اجازة وراح على الدوام. بانوراما راجع. في ناس من كتر ما تعودوا على الدوام بصير الشغل جزء من الروتين لدرجة انهم بينسوا اي يوم احنا فيه. واحد من الموظفين صحى الصبح على صوت المنبه وجهز حاله بسرعة ولبس وشرب قهوته على الواقف وطلع مستعجل عشان ما يتأخر على الشغل. بس لما وصل على الشركة كانت المفاجأة انه الباب مسكر وما في اي حدا. بعد شوي فتح تليفونه واكتشف انه اصلا ماخذ اجازة من يومين وناس الموضوع بشكل كامل، يعني صحي وجهز حاله وضيع ساعة من يومه وهو اصلا المفروض يكون نايم او حتى بتمشى. القصة ضحكت كتير ناس على السوشيال ميديا لانه اغلب التعليقات كانت انه احنا بالعكس كل يوم بنصحى وبنتمنى نكتشف انه اليوم عنا اجازة ونسينا. فواضح انه لما الواحد يتعود على الروتين بصير المنبه هو اللي بيقرر عنه مش جدول الاجازات. فقبل ما تطلعوا من البيت تأكدوا وتطلعوا على التقويم تبعكم، يمكن تكونوا انتوا كمان باجازة وانتوا مش عارفين، مع انه العكس عنا، الواحد بنسى انه هو مداوم ما بنسى انه هو معطل. ولا لا يا احمد؟ احمد بقول لي

ونروح لخبر تاني. قرية بتحتفل بيوم كامل بدون استخدام كلمة لا. بانوراما راجع. في تجربة اجتماعية غريبة ومختلفة، قرر سكان إحدى القرى قضاء يوم كامل بدون استخدام كلمة لا واستبدالها بطرق أخرى للتعبير عن رأيهم. الفكرة بلشت كتحدي بسيط بين السكان، لكن سرعان ما تحولت لتجربة خلت الجميع ينتبه لطريقة كلامه اليومية. فبدل ما يرد الشخص مباشرة بكلمة لا، كان عليه أنه يبحث عن طريقة ألطف للتعبير، زي اقتراح حل آخر أو شرح وجهة نظره بطريقة مختلفة. في بداية اليوم اعترف بعض السكان أنه هذا الموضوع ما كان سهل أبدا، لأنه كلمة لا كانت جزء من كلامهم اليومي وبيستخدموها أحيانا بدون تفكير، حتى أنه بعض المشاركين وقعوا في الخطأ أكثر من مرة وكانوا يضحكوا لما يكتشفوا أنهم حكوها. لكن مع مرور الوقت لاحظ السكان أنه الحديث بينهم صار أكثر هدوء وأنهم صاروا يستمعوا لبعض بشكل أفضل بدل الرفض السريع لأي فكرة جديدة. منظمين هاي التجربة حكوا أنه الهدف ما كان منع كلمة لا بس، بل كان تشجيع الناس على التواصل بطريقة إيجابية أكثر. وفي نهاية اليوم اعتبر أهل القرية أنه هاي التجربة كانت ممتعة ومليئة بالمواقف الطريفة، واكتشفوا أنه تغيير كلمة صغيرة ممكن يغير طريقة تعاملنا مع بعض بشكل كبير.

ونروح لخبر تاني. تطبيق بحاسبك إذا لمست تليفونك. بانوراما راجع. إذا أنت من الناس اللي كل شوي بتمسك التليفون بدون ما تعرف ليش، يمكن هذا الخبر لإلك. في تطبيق جديد طلع بفكرة غريبة لكنه ذكي بنفس الوقت. الفكرة إنه إذا حددت لحالك وقت تركز فيه، سواء بالشغل أو الدراسة أو حتى وإنت مع العيلة، التطبيق اكتشف إنك فتحت تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل ما يخلص هذا الوقت، بيخصم عليك مبلغ صغير من رصيد أنت بتكون حاطه مسبقاً، أو بيحوله لجهة خيرية حسب الاعدادات اللي أنت بتختارها. الفكرة وراء هذا التطبيق إنه بيحارب عادة فتح الموبايل بشكل تلقائي كل دقيقة، والكثير منا بيعملها بدون ما يحس. يعني تخيل مرات بينفتح التليفون وبعد ثواني بننسى أصلا ليش فتحنا. ومع انتشار هاي الفكرة بدأ كثير من الناس يجربوا طرق مختلفة حتى يقللوا وقتهم على الشاشة، لأن المشكلة مش دائما بتكون بالوقت الطويل، أحيانا المشكلة باللحظات الصغيرة اللي بنفتح فيها التليفون بدون أي سبب، وبنلاقي حالنا ضيعنا نص ساعة وإحنا بننتقل بين التطبيقات. والغريب انه بعض المستخدمين حكوا انهم لاول مره صاروا ينتبهوا لعاداتهم اليوميه، وصار عندهم وقت اكثر لاشياء بسيطه زي القراءه والرياضه او حتى قعده هاديه مع العيله. يعني التطبيق ما بيمنعك تستخدم تليفونك، لكنه بيحاول يخليك انت صاحب القرار، مش العاده هي اللي تقودك.

0: مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: وقف إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
8: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
9: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، مكملين معكم في النص الثاني من جولتنا لبانوراما رايا. لما القيامه تقوم معنا عالجنينا، ونكمل معكم في اخبارنا. وخبرنا هلا بيحكي عن رجل اكتشف انه كان يدفع فاتوره جاره بالخطا. بانوراما رايا. في موقف غريب وطريف بنفس الوقت، اكتشف رجل بعد أكثر من سنة أنه كان يدفع فاتورة جاره من غير ما يعرف. القصة بلشت بسبب خطأ بسيط في أرقام الحسابات، وكانت الفواتير متشابهة، ورجل كان يدفع المبلغ كل شهر بعتقد أنه هاي الفاتورة لمنزله. الغريب أنه المبلغ ما كان كتير كبير، عشان هيك ما انتبه للموضوع واستمر بالدفع بشكل طبيعي. بس بعد فترة بدأ يراجع تفاصيل الفواتير ولاحظ وجود اختلافات بسيطة خلته يشك انه هناك خطأ. وبعد التواصل مع الجهة المسؤولة اكتشف المفاجأة انه جزء من المبالغ اللي كان يدفعها ما كانت لبيته، بل كانت تروح لفاتورة جاره. والأطرف انه الجار نفسه ما كان يعرف اشي عن هذا الموضوع، لانه كان بظن انه كل اشي بيصير بشكل طبيعي. ولما عرف اثنين هاي الحقيقة تحولت القصة لموقف مضحك بين الجيران بدل ما تكون مشكلة. الجيران حكوا انه هذا الموقف اثبت انه العلاقات الطيبة بين الناس مهمة، لانه الخطأ اللي كان ممكن يسبب خلاف تحول لقصة صاروا يضحكوا عليها. يعني بعد سنة كاملة اكتشف الرجل انه ما كان يدفع فاتورته بس، بل كان كمان يساعد جاره من غير قصد. فاحيانا اغرب الصدف بتصير في ابسط تفاصيل حياتنا اليومية.

ونروح لخبر غريب، رجل احتفل بعيد ميلاد سيارته. ومن الأخبار اللي بتخليك تبتسم وتحكي، فعلا الناس عندها أفكار غريبة بس حلوة. رجل قرر يعمل احتفال خاص، لكن المفاجأة كانت أنه صاحب المناسبة ما كان هو بل كانت سيارته. الرجل حكى أنه السيارة رافقته لسنوات طويلة وكانت معه في كل تفاصيل حياته، أخذته على الشغل وساعدته في مشاويره اليومية وحتى رافقته في رحلات وذكريات كتيرة، عشان هيك قرر أنه يعمل لإلها احتفال تقدير لإلها. جهز المكان بالزينة ونظف السيارة وزينها وحضر كعكة صغيرة عليها صورة السيارة، وعزم أفراد عيلته وأصحابه عشان يشاركوا هاي الفكرة الطريفة. وفي لحظة قطع الكيكة وقف الجميع يضحكوا ويصوروه، لأنه لأول مرة بيحضروا عيد ميلاد لسيارة بدل شخص. والطريف انه هاي القصة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت اراء الناس بين من اعتبرها فكرة مضحكة جدا ومن حكى انها حركة جميلة، لانه بعض الناس اللي بعض الاشياء اللي بترافقنا سنوات بتصير جزء من ذكرياتنا وحياتنا اليومية. صاحب السيارة حكى ووضح انه ما كان يقصد انه يعاملها كانسان، لكنه بس كان بده يحتفل بإشي كان موجود معه في مراحل كتيرة من حياته، وحكى انه السيارة بالنسبة له مش مجرد وسيلة نقل بل صندوق مليان بالذكريات.

المطعم بيفرض غرامة على زبون المستعجل. في وقت صار فيه الكل مستعجل من الشغل للبيت ومن المواعيد للرسائل، قرر مطعم يعمل فكرة غريبة جدا. بدل ما يكافئ الزبون اللي بيخلص بسرعة، صار يفرض عليه غرامة للي ما بيعرف يستمتع بوجبته. المطعم حط نظام طريف، إذا كان الزبون مستعجل كتير أو ضل يسأل كل شوي وين الأكل، خلص متى بيجي، ممكن يدفع مبلغ إضافي بسيط. أما الزبون اللي بقعد بكل هدوء وبيحكي مع أصحابه وبيستمتعوا بالجلسة، بيحصل على تجربة أريح. صاحب المطعم حكى إنه هاي الفكرة مش هدفها جمع الفلوس، لكن محاولة بتشجع الناس انها تبطئ شوي وتستمتع باللحظة، لانه لاحظ انه كتير من الزباين بدخلوا على المطعم هم مستعجلين وباكلوا بسرعة وبيطلعوا بدون ما يعيشوا تجربة الاكل او الجلسة. الغريب انه هاي الفكرة بدل ما تزعل الناس عجبت كتير منهم، لانهم اعتبروها واعتبروا المطعم كأنه بيعطيهم اذن رسمي انهم يرتاحوا شوي بعيدا عن ضغط الحياة. يعني في زمان كل اشي فيه سريع، هذا المطعم قرر يعمل العكس تماما ويحكي لزباينه انه الاكل مش بس لقمة بتنبلع بسرعة، احيانا احلى جزء من القعدة هو الحكي واللحظة اللي بتجمع الناس حول الطاولة.

مدينة بتمنح جائزة لأكثر شخص بيبتسم. في زمن صارت فيه الأخبار أغلبها عن الضغط والمشاكل، قررت مدينة تعمل إشي مختلف تماماً. قررت تحتفل بأكتر إشي بسيط لكنه مؤثر، ألا وهو الابتسامة. المدينة هاي أطلقت مبادرة طريفة لاختيار الشخص الأكتر نشراً للفرح بين الناس، لكن الجائزة ما كانت يعني بتنبه على الشهرة أو عدد المتابعين، بل على المواقف اليومية الصغيرة اللي بيعملها الأشخاص مع الآخرين. المشاركين كانوا يشاركوا قصص عن مساعدتهم للناس وكلمات للتشجيع اللي بقدموها والمواقف اللي قدروا فيها يغيروا فيها مزاج شخص كان بمر بيوم صعب. الفائز بالجائزة كان شخص معروف بين الناس بابتسامته الدائمة وطريقته في التعامل مع الجميع. زي زملائه حكوا انه هو حتى اكتر الايام اللي بيكون فيها مضغوط كان يكون ويلاقي سبب انه يضحك ويخلي كل اللي حواليه يشعروا براحة اكتر. المنظمين حكوا انه الهدف من هاي الفكرة مش اختيار شخص واحد، بل تذكير الجميع انه الابتسامة اشي بسيط لكن ممكن يغير يوم كامل لشخص اخر. فيعني أحيانا ما بنحتاج لإنجازات ضخمة عشان نترك أثر حلو، ممكن كلمة حلوة أو ابتسامة صادقة بتكون هي الخبر الحلو في يوم أحدهم.

متجر بيفتح بابه خاصة للزباين اللي بيحتاجوا دقيقة هدوء. في وقت صار فيه كل شيء سريع، التليفون بيرن والرسائل ما بتتوقف والناس بتركض من مكان لمكان، قرر متجر صغير يعمل فكرة مختلفة تماما، وهي زاوية خاصة للزباين اللي بيحتاجوا بس للحظات هدوء. صاحب هذا المتجر لاحظ انه كتير من الناس بدخلوا للتسوق وهم تعبانين او حتى مضغوطين، وبعضهم بيكون مستعجل وبعضهم بيحتاج بس لمكان يرتاح فيه شوي قبل ما يكمل باقي يومه. عشان هيك خصص داخل المتجر مساحة بسيطة فيها كرسي مريح واضاءة هادية وبعض النباتات، وسماها بزاوية الهدوء. الزبون بيقدر يقعد فيها لدقائق وياخد نفس ويرتب أفكاره وبعدين يكمل التسوق براحة أكبر. المفاجأة كانت أنه الفكرة بدت كإشي بسيط وصارت أكتر جزء بحبه الزباين في المكان، وبعضهم حكى أنه هاي الدقائق القليلة خلتهم يحسوا أنه المتجر بيهتم فيهم كأشخاص مش بس كزباين. صاحب المتجر بيحكي أنه الهدف ما كان تقديم خدمة إضافية، بل تذكير الناس بأنه الراحة ما بتحتاج دائما لإجازة طويلة أو سفر بعيد، أحيانا كل شيء بتحتاجه هو بس مكان هادي ودقائق قليلة بعيدا عن الضجيج.

القرية بتعمل مسابقة لأجمل حديقة منزلية. في قرية صغيرة قررت تعمل مسابقة مختلفة من نوعها، مش لأفضل لاعب ولا لأسرع شخص، وإنما لأجمل حديقة منزلية. الفكرة بلشت لما لاحظ أهل القرية أنه كتير من البيوت عندها مساحات صغيرة أمام البيت، فقرروا يحولوها لأماكن مليانة ألوان وروائح جميلة. وتم الإعلان عن مسابقة ودية بين السكان، والهدف كان بس يشجعوا الناس على الزراعة والاهتمام بشكل القرية. ومع بداية المسابقة بلش الأهالي يشتغلوا بكل حماس، بعضهم زرع الورود ملونة، وبعضهم سمم زوايا صغيرة فيها أشجار ونباتات، وآخرين استخدموا أفكار مبتكرة زي إعادة تدوير الأشياء القديمة وتحويلها لأواني زراعية وزينة للحدائق. والأحلى من المنافسة نفسها أنه الجيران صاروا يساعدوا بعض، واحد يعطي جاره بذور، وآخر يساعده بزراعة شجرة، وثالث بيقدم نصائح عن كيف نعتني بالنباتات. ومع مرور الوقت تحولت شوارع هاي القرية للوحة مليانة بالألوان، وصار المشي فيها متعة للسكان والزوار. لجنة المسابقة كانت بتزور البيوت وبتختار الحدائق اللي بتتميز بالجمال وترتيب الأفكار الإبداعية فيها، لكن المنظمين أكدوا أنه الهدف الحقيقي ما كان بس الفوز، بل نشر روح التعاون والمحبة بين الناس. وفي نهاية المسابقة تم تكريم الفائزين، لكن الجميع اتفق انه الفائز الاكبر كان القرية نفسها، لانه صارت اجمل واكثر حيوية بفضل جهود كل سكانها. كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: وهلا خلونا نروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باي اخبارنا لهذا اليوم. بين مناطق تتسع وحدود تتغير، يعيش سكان قطاع غزه حاله من الخوف والترقب مع تصاعد الحديث عن الخطين الاصفر والبرتقالي اللذين باتا يشكلان تهديد مباشر لحياه المدنيين ويقيدان حركتهم ووصولهم الى مقومات الحياه الاساسيه في عدد من مناطق القطاع. للتفاصيل اكثر رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: خطوط الموت المتحركة، الأصفر والبرتقالي مصائد تبتلع غزة. لم تعد الخطوط العسكرية التي يفرضها الاحتلال في قطاع غزة مجرد حدود ميدانية على الخرائط، بل تحولت إلى مصدر خوف يومي يلاحق مئات الآلاف من الفلسطينيين، خصوصا في المناطق الشرقية من محافظتي خان يونس وغزة، إضافة إلى مناطق واسعة في شمال القطاع. وخلال الأشهر الماضية برز ما يعرف بالخط الأصفر ولاحقا الخط البرتقالي كمناطق محظورة يكتنفها الغموض في ظل غياب معلومات واضحة حول حدودها الدقيقة أو آلية توسعها. ويشمل تأثير هذه الخطوط مناطق شرق خان يونس والسطر الشرقي وأجزاء من الشجاعية والتفاح والزيتون شرق مدينة غزة، إلى جانب مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمال القطاع. هذا الواقع خلق حالة من القلق والترقب بين السكان والنازحين الذين يعتمدون على الحركة اليومية للوصول إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. كما باتت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية تقع ضمن نطاقات يصعب الوصول إليها أو الاقتراب منها، مما أدى إلى عزل آلاف العائلات عن مصادر رزقها وممتلكاتها. وتحذر مؤسسات حقوقية من أن هذه الخطوط تحولت عمليا إلى مناطق عازلة بالنار بعد تسجيل حوادث قتل وإصابات في محيطها نتيجة غياب الوضوح بشأن حدودها وتغير مواقعها بصورة متكررة. كما أسهمت هذه السياسات في تقليص المساحات المتاحة للسكان داخل قطاع غزة في وقت يعيش فيه معظم المواطنين أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة. وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها لا تمس حرية الحركة فقط، بل ترتبط مباشرة بحقوق أساسية كالسكن والعمل والوصول إلى الغذاء والمساعدات والرعاية الصحية، كما تثير مخاوف متزايدة من فرض واقع جغرافي جديد داخل القطاع يفاقم معاناة السكان ويزيد من حالة النزوح وعدم الاستقرار. وبين خطوط تتغير باستمرار وحدود غير معلنة، يبقى المدنيون في غزة أمام معادلة قاسية: البحث عن مقومات الحياة من جهة، وتجنب الاقتراب من مناطق قد تتحول في أي لحظة إلى مصائد للموت من جهة أخرى. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. راية اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام. الساعة الآن 4 مساء.
8: أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
9: موجز الأخبار من راية اف ام، تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، تشمل 86 شخصا بينهم 31 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين اثنين، أحدهما طفل، من قرية حسان غرب بيت لحم، فيما تواصل إغلاقها للقرية لليوم الثاني على التوالي. سلطات الاحتلال تضع مكعبات اسمنتية في منطقة الخنيدق على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة، تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة.

0: أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يبحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في حول الطقس اليوم غدا الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
1: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يهاجمون مساء اليوم قريتي دربزيع وعين عريك غرب رام الله، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وسط اقتحام للقرية وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين. سلطات الاحتلال تصدر اليوم قرارا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس الصحفي أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى المبارك بعد مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. أهالي بلدة تعزون شرق قلقيلية ينظمون اليوم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. السلطات الإسرائيلية تجبر اليوم عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة داخل الخط الأخضر على هدم منزله ذاتيا بعد استنفاد الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف التي تقدمت به ضد أوامر الهدم لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية.

0: إسرائيلي يعتزم استكمال هدم مئات المباني في منطقتين في جنوب لبنان بحلول نهاية تموز الجاري، مدعية أنها بنى تحتية لحزب الله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع

0: شروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. من وراء الجينات قصة علم وإنسان، شاب فلسطيني دخل مجالا حديثا ومعقدا واختار أن يعمل في تخصص قد يختصر على المرضى سنوات طويلة من البحث والتشخيص والعلاج. كافح بالعلم والأبحاث ليرفع اسم فلسطين. ضيفنا في هذا اليوم هو اختصاصي العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزيقات. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة والاهتمام.
0: بالعكس دكتور، يعني أول شيء أنا بدي أشكرك على وجودك اليوم معنا، وإحنا دكتور بنفتخر فيك ونفتخر دائما بهاي القدرات الشبابية الموجودة عندنا، ويعني غني عن التعريف يا دكتور، وشكرا دائما لتلبية الدعوة.
1: يعني هذا بالعكس، يعني هذا يعني شرف لي ومن دواعي سروري إني أكون موجود معاكم. شكرا.
0: كيف جينات البلد يا دكتور؟
1: جينات البلد، والله لا لا لا أخفيك، يعني الحمد لله رب العالمين على كل شيء. هلا بشوف البلد إحنا بخير، وإحنا عنا ترابط عائلي كثير جميل، والنسيج الاجتماعي كثير حلو، وعم بنشوف، يعني أقول لك يعني ده جاوبك باختصار كيف جينات البلد. كنا بنقرب لبعض، إذا مش من خلال الـ الـ الـ الأب والأم، هي من خلال النسب، وهذا شيء كثير جميل، تمام. لكن وصلنا لمرحلة من على مستوى الوراثة إنه إحنا في خطر كثير كبير من انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع العربي بشكل عام. يعني مش بس بفلسطين، يعني إحنا عم بنشوف يعني من خلال وجودنا بالأردن، عم بنشوف بالسعودية والمناطق يعني العربية بشكل عام. إحنا هيك شبكتنا شوي معقدة نوعا ما، فهذا بيرفع نسبة خطورة وجود الأمراض الوراثية، هذا تحدي. الشيء الثاني برضو كمان بينقصنا الكادر والأبحاث العلمية والمراكز اللي بتهتم في هذا الموضوع على مستوى الوطن العربي، يعني مش بس بفلسطين.
0: بعيدا عن الألقاب والإنجازات، بعيدا عن المسميات اللي رح نجيها كمان شوي، محمود رزيقات مين هو؟
1: محمود رزيقات شاب طموح فلسطيني، بحب التخصصي، بحب الناس اللي حوالي، بحب اللي حوالي يكونوا دائما فخورين فيه، يعني خصوصا أهلي وأبوي وأمي وأهلي. كنت دائما بحب إني دائما أتميز، يعني بغض النظر سواء يعني كان في ما يتعلق في مجالي أو قبل ما أدرس، يعني بقيت دائما أحب إني أكون يعني متميز. ولعلمك أنا ما كنتش الأول على الصف، بس دائما كنت أطمح إني أنا أكون الأول على الصف، كنت دائما أحاول، يعني بجوز في المدرسة ما حلفنيش الحظ، بالجامعة الحمد لله ربنا يعني يسرها معي. عندي يعني اعتقادات شخصية إنه عندي شيء ممكن أقدمه، يعني لا هاي البلد أول شيء، يعني فلسطين، وللمشاريع بشكل عام. يعني تعمقي، يعني تخلي الإشي مرتبط بس بعملي، يعني تعمقي بشغلي، كل معلومة عم بقرأها في بحث علمي أو نتيجة فحص لطفل أنا بعمله أو لزوجين، بتفتح لي أفاق لدراسات وأفكار وأساليب منهجية، لأنه ممكن تساعد الناس التانيين. فصفت إنه إحنا يعني على ongoing أو دائما on the run، عم نركض. هذا الشيء بيسعدني، يعني أنا مبسوط، يعني الحمد لله مجهد علينا، يعني يوم بحكي أنا بقصد أنا وفريقي. نعم. عشان يعني لكن في كل قطرة دم بتدخل على مركزنا في هناك قصة شغف ومسؤولية كبيرة تجاه أصحاب قطرة الدم واللي حيجينا بعدين،
0: ورح نجيهم بالتفصيل، وبنحكي عن كثير من قصص النجاح دكتور والقصص المبهرة، وأخيرا كان قبل فترة قصة رح نجيها نحكي عنها أكثر. شو قصة العالم الصغير؟
1: هاي زمان والله.
0: زمان
1: والله. شوف يعني كان برضو كمان يعني أثناء دراستي للبكالوريوس في الجامعة الإمسائية أو يعني بين قوسين البريطانية في القاهرة، كان يجب علينا أنه اتخاذ مشاريع تخرج. فلفت انتباهي بوجودي بمصر أنه كانوا كثير كمان يعني المحاضرين دائما يعطونا أمثلة عن الأوبئة والأمراض، دائما الهيباتيتس اللي هو مرض التهاب الكبد الوبائي وخصوصا سي في مصر كان كثير منتشر، كثير منتشر لكثير أسباب بدناش نفوت في تفاصيلها هلا. صراحة أنا انتبهت لهذه المعلومة وما كان بفترتها في علاج يعني انه يشفي الناس ويحسن حياتهم، وكان دائما هو حديث الناس هناك. فاخترت انا يعني بالتعاون مع المشرفين علي انه انا بدي اتعمق في هذا المجال. قدمت بروبوزل معين، يعني عملت دراسات وابحاث وشفت وين العلم كان واصل في هذيك الفتره في هذا المجال، واخترت اني اكمل عليه. هلا في الجامعة اللي أنا كنت فيها كان في نوعا ما افتقار لبعض الأدوات وبعض الخبرات اللي يعني بتختص في هذا المجال. دورت لقيت في أبحاث وفي ناس أوريدي عم بيشتغلوا على نفس الموضوع في جامعة عين شمس، فأتذكر أنني انتقلت وسكنت هناك وعملت أبحاثي هناك. كانت الفكرة أنه في منطقة على المادة الوراثية تبعت الفيروس ما كانتش شوية مفهومة، فالبحث كان يعني باختصار نفهم هاي المنطقة. وجدنا أنه هاي المنطقة مسؤولة عن تصنيع بروتين معين، هذا البروتين يعد يعني من الممكن أنه نستخدمه في عملية تطوير فحوصات للكشف عن هذا الفيروس تمام في الناس المرضى. هذا واحد. الشيء الثاني من الممكن أنه إحنا نستخدمه كعمله كمصل تمام، بحيث يعني بطريقة معينة ينعمل كمصل وينعطى للناس بيعطيهم نفس الإفكت تبع الإنفكشن، بس هو مش إنفكشن تمام، بيهيئ جهاز المناعة لو الفيروس دخل عليه بشكل حقيقي. والحمد لله رب العالمين كانت دراسي جدا ناجحة وتم الإشادة فيها من خلال الطاقم التدريسي، وأيضا تم منحي زي رحلة إلى بريطانيا على في جامعة في كنت، فشاركت بجزء من الأبحاث اللي هناك، يعني كنوع من التشجيع.
0: ومن هون سموك من هون سموك
1: من هون أجت تسمية. كان في الله يسهل عليه دكتور أحمد ندى، بوجه له الشكر من خلالكم، هو اللي أطلق علي هذا الاسم العالم الصغير كان يحكي لي بالمصري.
0: ويعني ومن هون بدت رحلة العلم معك دكتور. بس يعني هو مش غريب، بعرفش، بس انه علم الجينات تحديدا مش سهل، صعب. شو اللي خلاك تروحه؟
1: اللي خلاني اروحه هلا بصراحة يعني كنت في البداية بعد ما خلصت توجيهي كنت شوي يعني محتار، وبنفس الوقت يعني زي ما ذكرت كنت يعني هاي يعني حابب بدي شيء يعني فيه تميز. فكنت أتواصل مع أصدقائي، وبرضو كمان بدأت أتشكر خالي صايل، هو من سكان مصر، فكنا نحكي أنا وياه، فحكى لي خال في جامعة جديدة فاتحة وفيها تخصص شيء اسمه بايوتكنولوجي، شو رأيك تفوت وتشوف؟ وأنا فعلا شفت، فبقيت أنه يعني بتعمقوا في هذا المجال، وبرضو كمان أخذ التشجيع من أهلي ومن الوالد برضو كمان. فالحمد لله يعني بعد ما رحت هناك تعمقت في الموضوع فحبيت الإشي، فصرت أحب أنه يعني المعلومة اللي تقرأها في الكتاب صرت دائما يكون عندي شغف أقوم أشوفها على الواقع، فتروح تعمل الأبحاث تعمل التجربة، كان كلهم تجارب يعني احنا نعملهم، يعني يوم تشوف الاشي هيك امام عينيك بتفرق على انك تقرأه بكتاب، فهذا بخلي دائما عندك شغف دائما موجود. وكان بحثي يعني نجاحه اعطاني دفعة لقدام كثيرة، وبنفس الوقت حملني كثير مسؤولية. يعني بعد الصار والنجاح أيام العالم الصغير حسيت أنه يعني الأنظار تتجه علي, وبالتالي المسؤولية كانت كثير كبيرة. ما بينفع أنه أوصل هنا وخلص وخلصت, فهذا كان دائما يكون حافز لأني دائما أستمر أستمر أستمر.
0: يعني العالم الصغير بدلا ما يعطيك أنه أنا وصلت للمكان اللي بدي إياه يعطيني ألف عافية, لا هي حطت عليك مسؤولية أنه طب وبعدين ولوين يعني, وهذا دائما السؤال لوين. قديش كان في تحديات دكتور في, خلنا نحكي عن رحلة الدراسة تحديدا يعني, وبنحكي عن تخصص يعني بهذيك الفترة كان يعني مش كثير موجود, مش كثير دارج, بنفس الوقت مش سهل.
1: صحيح. هلا شوف يعني يعني شوف التحديات موجودة في أي شيء, في أي شيء بلا شك, خصوصا عنا يعني إحنا الحياة اللي إحنا بنعيشها الأيام هاي مش حياة أصلا يعني, فما بالك يعني بس تكون قصة نجاح أو رؤية معينة شخص معين عم بركض إنه يحققها في ظل ظروف اللي إحنا بنعيشها والمعطيات اللي حوالينا, كان كل إشي صعب. هلا لا أخفيك يعني الدراسة كانت, كنت أنا كثير الصراحة محمل حالي فوق طاقتي, بنفس الوقت برضو كمان أبوي ما كانش مقصر معي بالمرة, وهذا كان شيء جدا يتعبني, لأنه كنت أخاف مثلا أنه أنا يصير عندي زلي وبالتالي أبوي يزعل مني لأنه عم بصرف علي والناس اللي حوالي, فهذا كمان كان عندي مسؤولية. الحمد لله خلصت من مصر, بعد ذلك انتقلت إلى بريطانيا وشاركت في, في, في, في بعض الأبحاث كنوع من التشجيع, كان هو تبادل طلبي من الجامعات. بعد ذلك انتقلت إلى أستراليا, كانت في تحديات كثير كبيرة في أستراليا. البلد كانت كثير غالي, كانت صعب إنه الحدا إنه أهله يصرفوا عليه, كنت دائما حريص على إني أوازن ما بين معيشتي وشغلي. كنت بشتغل أنا يعني مش عيب يعني, أنا كنت بشتغل, اشتغلت بالبناء في وأنا بأستراليا أثناء دراستي, اشتغلت أوبر درايفر كنت بسوق سيارات, اشتغلت في أماكن تصنيع المطابخ, كان في شركة بالقرب من الجامعة, كنت على 5 الصبح تمام أنا أطلع من بيتي أوصل هاي الشركة الساعة 6 الصبح, أخلص شغلي كنت بشتغل في مجال النجارة والخشب والسي أن سي, أنا سبيشاليزد سي أن سي باي ذا واي.
0: هذا توقعت تكون تشتغل بالحجر أكتر لأنه يعني باك جراوند الخليل يعني
1: كان المفروض هيك, بس أنا كلامة كانش في فرصة. فكنت أبلش شغلي الساعة 6 صباحا, أخلص الساعة 2, أخذ الشاور وأبدل ملابسي وأروح ماشي على الجامعة. كانت عبارة عن أبحاث, كنت أقوم بالتجارب وشغلي يعني بما يخص تخصصي لساعات متأخرة بالليل وبعدين أروح. كان هذا كله تحديات وصعب, والحمد لله تخرجت, كنت من المتفوقين, حصلت على الإقامة في أستراليا, حصلت على برضو كمان اشتغلت لفترة بالجامعة كمدرس, بس ما كانش هذا طموحي صراحة. فكنت كثير أقدم applications تمام, كانت يعني معقدة نوعا ما, برا شوي مش زي عنا يعني معقدين نوعا ما, وبرضو كمان كان في إشباع هناك يعني فيها. أتذكر بال 2016 يعني بال 2016 زرت أنا فلسطين, الوالد تعرض لحادث فاضطريت أني أنا أجي أزوره. خلال إقامتي في هاي الزيارة تنقلت ما بين المراكز اللي كنت أعتقد يعني أنها هي بتشتغل في مجال الجينات, يعني في منهم استقبلوني, في منهم أصلا ما دخلوني على المختبر أني أشوفه أصلا تمام, لكن لقيت حالي بالقدس, فكان آخر خيار لإلي إني أروح على مستشفى هداسة أشوف شو بعمل, وبسمع عن هداسة وبسمع عن كذا وبسمع عن كذا. وأنا دخلت كل المستشفيات اللي هناك العربية والمش عربية تمام, مستشفى هداسة فتحوا لي الأبواب, دخلت شفت كل المختبرات وكل شيء, ونفس الوقت حطيت السي في تبعتي هناك ورحت, وحكوا لي إحنا ما بندور على شاغر ولا شيء تمام, بس فرجوني واستقبلوني, قالوا لي حط السي في تبعك وروح. وسافرت رجعت على أستراليا, بعد تقريبا 4 شهور إجاني إيميل من دكتور اسمه زيدون صلاح، بوجه له تحية من هنا. قال لي أنا شفت السي في تبعتك في هداسة وأنا معني فيك، فصار التواصل بيني وبينه وجيت هنا على فلسطين. بلشت في إحدى المختبرات الخاصة، هذا يعني لهم تاريخ عريق تمام في الفحوصات الروتينية وما شاء الله عليهم، وكان في عندهم نوالة مشروع
0: تحكي عن هون بالضفة
1: بفلسطين روحت
0: لأنه أنت روحت يعني بناء على الدعوة اللي اجتك من مستشفى هداسة، مع العلم أنه لما أجيت مرة أولى يعني أبواب هداسة كانت مفتوحة أبواب مستشفيات الداخل ولكن
1: لا، خليني أعدل المعلومة. اللي تواصل معي دكتور زيدون صلاح هو كان في مستشفى هداسة تمام، ولكن كان في عنده مشروع نواب بفلسطين فهو كان بده يعني بالضفة عشان ما اشتغلت مع هداسة. لا ففعلا تواصلنا يعني بفترة يعني لا بأس بها وفهمنا كل شيء وجيت. فكانت هي عبارة عن نوالة مشروع بشركة خاصة تمام، شركة مختبرات، وكان في عندهم يعني بادرة انهم يطوروا من احدى مختبراتهم في مجال الفحوصات الوراثية والجينات بدل ارسالها للاردن او الى اسرائيل او الى اي مكان تاني، والحمد لله رب العالمين.
0: ما كانت تنعمل هاي الفحوصات، يعني هاي الفحوصات اللي بتحكي عنها ما كانت تنعمل الا في الاردن او في الداخل
1: كانت هي موجودة تمام كخدمة هون، يعني انه هاي المؤسسة الخاصة بتاخد العينة بتوديها برا وبتجيب لك تقرير يعني بتريحك من هذا الموضوع. فبالعكس يعني استمرت
0: توطين خدمة يعني
1: بالضبط، وطنناها في هاي الشركة الخاصة والحمد لله رب العالمين يعني نجحنا نجاح.
0: وهي كانت هي يعني عمليا هي كانت للمرة الأولى،
1: هذا أول عمل إلي بفلسطين. فبعد ذلك تمام أو يعني خلال وجودي مع المؤسسة الخاصة والنجاح يعني كان يعني الكل يعني بيشوفوا والناس الحمد لله مبسوطين، خدمات موجودة، النتائج بتطلع بدقة وبسرعة تمام، فكانوا الأطباء مبسوطين والناس كمان مبسوطين. فبعد ذلك يعني الله يرحمه الدكتور أسامة النجار،
0: الله يرحمه،
1: نقيب الطب المخبري والوكيل المساعد في وزارة الصحة، كان وصى علي حكى لي احكي لي شوي عن حالك، شو قدراتك، شو عندك خطط، شو. فحكيت له عن أفكار وأشياء أنا كان نفسي أن أعملها، وصراحة كانت هاي برضو كمان حلمي اللي أنا أطبقها مع المختبر الخاص اللي أنا كنت بشتغل فيه، بس ولكن كانت البادجت كتير عالي تبعته، يعني بدك عن جد يعني يا شركي عن جد تضخ منيح أو بلد يعني أو يعني حكومي تضخ فيه. فقدمت بروبوزل كامل لدكتور أسامة النجار رحمة الله عليه، وتم دراسة هذا البروبوزل، وأيضا تم دراسته مع الدكتور جواد عواد كان هو وزير الصحة، وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد شتي الله يسهل عليه. أتذكر أول لقاء لي عند الدكتور محمد شتي أول ما شافني اللي بقول لي هي هذا أنت قد النجمة أتذكر ذلك. فتم نحن ميزانية وأسسنا،
0: هو شاف بس هو شاف الإنجاز والسبي والشغل وتوطين خدمة وجينات وآخر شيء
1: فهو بحكي لي أنا وين ما بروح بسمع عنك وين بروح كذا وما شاء الله وكذا، أنا بتوقع أنه أشوف اختيار أمامي. فلا قلت له إحنا شباب، يعني كان هو لطيف كثير الله سهل عليه، ودرسنا الموضوع وتم فعلا ترصيد مبلغ مالي كبير تمام، يعني كافي
0: للتأسيس.
1: وأسسنا المركز الوطني لتشخيص الأمراض لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والآن تم تغيير اسمه باسم مركز الدكتور أسامة النجار لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية،
0: تكريما
1: له وفعلا يعني يستحق ذلك، يستحق اسم التخليد. كانت فكرتي إنه كنت جاي أنا شوي بطريقة شوي مختلفة، بفكر في إشي اسمه العلاج الشخصي، إنه إحنا من يعني من دراستنا للDNA إحنا بنختلف عن بعض في كيف إحنا نتعامل مع الأدوية والعلاجات، بنختلف عن بعض في الصحة وفي المرض برضو كمان. فكانت فكرتي إنه أكتر شيء يعني على مستوى مرض السرطان،
0: يعني أنا قبل أفوت في المرض يمكن بسوى دكتور لو ببساطة شو يعني جينات؟
1: أوكي، شو يعني جينات؟
0: يعني بلغة الناس.
1: نعم، بلغة الناس جينات هي عبارة عن جزء من أجزاء الخلية أو مكون من مكونات الخلية. إحنا بنعرف إنه الجسم هو عبارة عن أجهزة مثل الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، والجهاز العظمي، وكل شيء، والجلد وليك، تمام؟ هاي الأجهزة مكونة من أعضاء، وهاي الأعضاء مكونة من أنسجة، وهاي الأنسجة مكونة من خلايا، وداخل هاي الخلايا في هناك برضو كمان أجهزة، تمام، تعمل على يعني على نشاطات الخلايا. لكن هذا الشيء مش عبث، سبحان الله الخالق، تمام، هذا كله من ربنا. احنا كل اشي في جسمنا، تمام، هو عبارة عن ردود افعال ورسائل برسلها المادة الوراثية، وهي عبارة عن قواعد يعني نيتروجينية، تمام، مركبة بطريقة معينة، بحيث اذا انقرأت بطريقة معينة بتوجه الخلية انه تعطي وظيفة معينة. يعني سبحان الله، احنا اول ما يصير عملية الاخصاب، تمام، التخصيب، بنكون خلص حيوان منوي، ببيضة بنصير خلايا، تمام. بعد ذلك اللي بتصير المادة الوراثية أو الجينات بتصير تعطي أوامر لهي الخلية إنه تنقسم، جزء منها يصير خلايا قلب، جزء منها يصير خلايا عظم، جزء منها يصير خلايا عين، جزء منها يعطينا شكلنا الخارجي.
0: يعني على فهم البسيط في هذا الموضوع، يعني ممكن أنا أوجه الخلية لا تؤدي وظيفة أخرى؟
1: طبعاً الآن، وهذا شيء واعد، هذا الآن بنستخدمه. وكان لي بحثي الثاني كان في خلايا الجذعية. أحكي لك شغلة، ليش إحنا نروح كثير بعيد، تمام؟ اليوم كان في عندي لقاء، تمام، إحنا قاعدين بنحضر لعملية إنا سنة، تمام، بدي أجاوب على سؤالك، تمام، بطريقة يعني بمثال حي. طفلين انولدوا، تمام، توأم، تبين انهم مصابين بالالفا ثلاسيميا، تمام، تم تشخيصهم قبل سنتين.
0: وبالمناسبه بس الفا ثلاسيميا نادر عندنا،
1: نادر
0: احنا مغلق اللي
1: عمود بيتا ثلاسيميا، صح، 100% كان
0: هذا بعد في بقدر احكي،
1: نعم، صحيح، الفا ثلاسيميا، تمام. والناس هم اصلا يعني هم فلسطينيه بس بعيشوا في الخارج، تمام، تم تشخيصهم الفا ثلاسيميا للاسف. الان طبعا الاطفال بغيروا دم بالشهر يعني بجوز مرتين لثلاث، وأهلهم يعني بس معاهم. فمثلا إحدى العلاجات المقترحة الآن، تمام، هو الستمسلز، الخلايا الجذعية. طب إحنا من وين نجيب خلايا جذعية؟ كيف أنا بدي أصنع خلايا إنه نزرعها بنخاع العظم تبع هذول الأطفال بحيث إنها تصير تطلع لهم خلايا دم ما فيش فيها ألفا ثلاسيميا
0: سليمة؟
1: يس، سليمة،
0: طلع خلايا سليمة من الثلاثين.
1: نعم، كيف؟ تمام، هاي رد على سؤالك. الآن إحنا دخلناهم عملية، تمام، عملية فصل للطفرات الوراثية المسببة للألفا ثلاسيميا، وتم اختيار الأجني اللي ما فيها هذا المرض، تمام. اليوم إحنا كنا في اجتماع عشان بنحضر يعني للزراعة اليوم، تمام. هلا شو الهدف منها؟ بإذن الله تعالى سيتم زرع توأم، تمام، ذكور، لأنه المصابين ذكور، فيفضل أنه يكونوا من نفس الجنس، تمام. سيتم زرع أطفال اثنين ذكور توأم، وإن شاء الله ربنا بكرمهم وبتحمل المدام وبتولد. هلا بالحبل السري، السر هون، الخلايا الموجودة بالحبل السري، تمام، تعتبر نوع من أنواع الخلايا الجذعية، هي المكون الأساسي لإلنا، تمام. هاي الخلايا قادرة على إنها تتحول لأي نوع خلية أنت بتحطها، أنت بدك إياها، بس بشرط إيش؟ إنك توفر لها البيئة اللي تحطها فيها. يعني مثلا هذا الحبل السري، إن شاء الله بعد ما تولد المدام هناخد الخلايا من الحبل السري، سيتم معالجتها مخبريا، تمام، وبعد ذلك سيتم حقنها في نخاع العظم للأطفال المرضى الآن، تمام، بنستنى عليهم. بعد بفترة، طبعا يعني عشان أخوف الناس، ولكن إنه طبعا خلايا اللي في نخاع العظم سيتم التخلص منها من الأطفال من خلال الكيماوي، تمام. طبعا هاي عملية كثير ضخمة، الأطفال بيكونوا داخل غرفة عمليات محصنة، ممنوع فيها ولا أي نوع من التلوث،
0: عشان تنزل المناعة.
1: فيش مناعة بالضبط، احنا بنسحب المناعة من هدول الأطفال
0: عشان تمام؟ تقدر تحارب الخلايا
1: بالضبط. وسيتم حقن الخلايا اللي من الحبل السري تمام، اللي من أخوته أو يعني
0: محل الخلايا اللي طلعت،
1: محل الخلايا طلعت. هاي الخلايا الجذعية ستتكيف في أجواء نخاع العظم، أجواء العظم، بالتالي ستتحول إلى خلايا نخاع عظم سليم 100%، وبالتالي ستتم تصنيع، ستكون قادرة على تصنيع محتويات الدم جميعه بشكل صحي، وبالتالي الأطفال راح منهم المرض.
0: وانت تحكي هذا أنا بتخيل التخيل لحاله بخوف.
1: نعم عملية صعبة
0: ولكن جدا. جميل جدا يعني فكرة الاشي، يعني لما حكيت عن الحبل السري كيف ممكن، سبحان الله.
1: نعم
0: يعني هو المكون الأساسي لكل الخلايا اللي ممكن تشكل أعضاء الحيوية في الجسم، من صحيح. القلب للطحال لإيش ما بدك،
1: بس وين ما بدك بوفر لها البيئة اللازمة، بتتحول لأي خلايا بدك هي.
0: يعني هذا بقولنا انه موضوع علاج الامراض الموجوده اليوم، الكانسر والامراض الوراثيه وامراض الجينيه، يعني ممكن يوم من الايام نيجي نقول احنا خلص بشكل بسيط جدا سنعالج كل هاي الامراض.
1: هلا نعم، هلا بدي بشقين، بطريقتين تمام، بطريقتين. الطريقه اللي موجوده وكانت سابقا والمختلفة عن طريقتي أنا كدكتور محمود رزقات تمام، أنا ماشي الآن بمنهج مختلف تمام، مع أني بساعد يعني في الإشي الموجود الآن. في علاجات تم تطويرها بشركات أدوية تمام، اسمها علاج جيني.
0: نعم.
1: تمام، الهدف منها أنه مثلا إحنا في عنا مشكلة على جين معين، هذا الجين معطوب ما بيأدي دوره بالشكل الصحيح، الآن ممكن علاج هدول الأطفال تمام بمادة وراثية تشبه هذا الجين تم تصنيعها خارج الجسم في مختبر، وبالتالي حقنها في جسم هذا الطفل. وشفنا الآن مثلا في بعض حالات مرض ضمور العضلات،
0: نعم،
1: لكن ثمن العلاج الآن يتعدى 2 مليون دولار.
0: واو.
1: هي إبري إبري إبري 2 مليون دولار تمام. هذا ابروتش، بس يعني هي اليوم 2 مليون دولار، بس على ما اعتقد كمان 20 سنه ممكن تكون ب 200 دولار تمام، يعني ان شاء الله. واتمنى انه يسرعوا بهذا الشيء لانه الامراض عم تتفشى بكل العالم خصوصا هنا. هذا نهج. النهج الثاني اللي انا فكرت فيه هون، انا فكرت بطريقه مختلفه. بحكم وجودي في وزاره الصحه زي ما ذكرنا في المركز، يعني في مركز الدكتور أسامة النجار الله يرحمه الآن تمام، كنا بشكل يومي نشخص أطفال عم تنولد مريضة بأمراض مختلفة، يعني بدون ذكر أسماء وتعداد، يعني عد زي ما بدك. طب أنا فكرت بطريقة مختلفة، أوكي في منهم اللي إله علاج، في منه اللي ملوش علاج، وفي منه اللي بده متابع، وفي اللي أصلا اللي هو أصلا مش مفهوم شو اللي عم بيصير فيه. وإحنا كنا هناك عم بنشوف عينات بتجونا من جميع المستشفيات الحكومية، بعض المستشفيات الخاصة، وبرضو كمان كل مستشفيات غزة كانت تتودع علينا. فاحنا كنا نشوف كل الطبقات، كل الحالات الممكن تشوفها، كان الأرقام يعني مخيفة صراحة. فأجت هون فكرة إنه طيب أوكي عنا علم، الآن إحنا عم بنشخص الأطفال تمام، إحنا عم نشخص الأطفال عم تنولد، طب احنا ليش بنفكر بطريقه ثانيه انه احنا اصلا نمنع هذا الشيء ينتقل من الزوجين الى ابنائهم؟ ليش ما نفكر بطريقه هاي؟ فاثناء وجودي وانا اعمل يعني في وزاره الصحه بلشت افكر بهذا الموضوع، عمل ابحاث ودراسات، ولقيت فعلا يعني في ناس بفكروا زيي يعني، وكان في اوراق بحثيه، وفي برضو كمان شركات عم بتصنع مواد ممكن انت تستخدمها لحتى يعني توصل لرؤيتك. ف قعدت تقريبا سنتين أعمل تجارب لحالي، وأيضا كانوا يعني بعض الأطباء يعني المطلعين عندهم مراكز أطفال أنابيب مشكورين كلهم، يعني ديش أذكر أسماء بلاش أنسى حدا وأنفهم
0: واصل للكل
1: للجميع، كانوا يعطوني خلايا لأجني يعني هي يعني درجتها مش قوية، فهيك ولا هيك ما بتصلح للإرجاع، فكانوا يعطوني عليها أجرب. ف بعد سنتين قدرت على إني أعمل استنساخ للجينوم البشري في خلال ساعتين بس من خلية واحدة. يعني القصد أنه الآن بتعطيني خلية واحدة من الجنين هو في مركز الزراعة، بعمل استنساخ من المادة الوراثية تمام لدرجة أنه وراثيا أو يعني دقربها للناس أنا عم بصير أشوفه أنه إنسان أمامي، بصير أشوفه إنسان أمامي، بس إيش؟ من خلال بياناته الوراثية،
0: سطلتني.
1: صحته ومرضه
0: سطلتني.
1: يا هو شوي معقد بجزء الحكي اللي أنا بحكي فيه فانتسي أو إشي، بس هذا اللي أنا بعمله عن جد في مختبرات
0: قوة العلم جينو. دكتور قوة العلم يعني
1: صراحة. قوة العلم، الشغف، والفريق اللي معك والفريق اللي مؤمن معك، that's it، ما بدهاش أكثر من هيك. هلا اللي أنا بحكيه ممكن الناس هلا يفكروا إنه بالأحلام، لا، هذا الإشي إحنا كل يوم بنسويه الحمد لله رب العالمين. عندنا 1300 طفل بيمشوا في الشارع الآن، العائلات كانت خلص فقدت الأمل.
0: 1300 طفل
1: الآن الحمد لله رب العالمين، طبعا موزعين بفلسطين وبقية العالم.
0: مش مهم وين.
1: يس.
0: مش مهم إنسانيا إننا بنحكي عن حدا قد يعني يكون محروم من هذا الموضوع، موضوع الخلفة. أو إنه يجي أطفال سليمين. وأنا قبل يمكن قبل أسبوع فقط كنت بشوف تقرير معمول معك وعنك دكتور على موضوع عائلة كانت تعاني من فقدان أبنائها بعد سن معين، بعتقد أنه بالخليل.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: لو تحكي لنا شوي عنها.
1: أوكي. هاي العائلة صراحة هم قراب مني، يعني أنا بعرفهم بشكل شخصي من زمان، يعني من أيام وأنا عم بدرس، يعني أنا كنت قريب منهم وبعرف يعني معاناتهم. شاءت الأقدار أنا درست الجينات ودرست العلوم المخبرية الوراثية، وشاءت الأقدار نجحت في مختبرات جينوم، وبلشت الحمد لله الناس تستفيد والأطباء مبسوطين، وعم نحدث تغير، عم نعمل ثورة في تاريخ الطب المعاصر. أنا بحكي لك هي تمام، وهذا يعني أجاوبك على سؤالك السابق اللي هو رؤيتي في موضوع الأمراض الوراثية. أنا عم بطلع على فلسطين والعالم لبعد 100 سنة بدون أمراض وراثية بإذن الله تعالى باستخدام المنهج اللي أنا بستخدمه. إنه إحنا يوم نفصل المرض الوراثي من الأطفال تمام، هذا الطفل بيجي حتى مش حامل المرض، فهو وذريته خلاص راح المرض منه
0: سليم تماما،
1: سليم. وقيس عليها على كل الأمراض، اطلع على العالم بعد 100 سنة بعد ما احنا نموت، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة
0: هتكون قد انتهت الأمراض
1: بإذن الله تعالى.
0: يعني بتكون أصبحت
1: إن شاء الله فكرتي تصير، فكرتي ونهجي اللي أنا بشتغل فيه يصير في كل العالم مش بس فلسطين والوطن العربي. احنا بلشنا ندخل هذا الشيء على كل الوطن العربي من خلال نافذة الوطن العربي عمان الأردن، بس أنا يعني أتطلع لها أنها تكون على مستوى العالم إن شاء الله. هلأ نرجع لموضوع العائلة. بعد يعني النجاحات الحمد لله تواصلنا مع بعض، يعني لا أخفيك يعني هم أقاربي تمام، تواصلنا مع بعض، بلشنا يعني قمت أنا بزيارة العائلة لوين هم بسكنوا، جلست مع أكم زوج تمام، أخذنا التاريخ الاجتماعي للعائلة كله، التاريخ الاجتماعي يعني مين ابن مين ومين تزوج مين وهذا ابن مين وهذا المقصود فيه، وأيضا التاريخ الطبي للعائلة ومين الأزواج اللي عندهم انولد لهم أطفال وعندهم مشاكل، مين الأطفال والسلام وهيك. فبعد ما أخذنا كل هاي المعلومات أخذنا عينات دم تقريبا من 25 واحد من هناك
0: من نفس العائلة،
1: من نفس العائلة تمام، أزواج مختلفين، في منهم لقينا بيتشاركون، يعني طبعا هم ما كانوش مقصرين في السابق، عاملين فحوصات وراثية في كل مكان، ولكن كانت كلها نيجاتيف أو هي يعني مش كثير بتساعد أو بتساعد أو بتفسر اللي هم بمروا فيه. فأخذنا احنا هاي العائلة وجمعنا شوف عندهم معلومات، برضو كمان كان في بعض الباحثين في الجامعات يحاولوا يعني برضو كمان يساعدوا هذول الناس، جبنا هاي المعلومات برضو كمان وبلشنا من الصفر. عملت فحوصات وراثية شاملة لست أشخاص تمام، وتبين أنه بيتشابهوا بأشياء وبيختلفوا بأشياء معينة. فكان في زوجين تمام، يعني في أزواج لقيت عندهم يعني كثير في تشابه في المادة الوراثية، في زوجين كان عندهم متغير واحد بتشابهوا فيه فقط تمام، متغير واحد. طبعا ما في أي دراسات، على هذا المتغير أو على هذا الجين
0: جديد
1: جديد، ما في أي دراسات، ما في أي شيء. كان هذا برضو كمان تحدي كثير كبير إنه إحنا نقول هذا هو فعلا العامل الوراثي أم لا. ولكن عملنا فحوصات للناس السلام، لقينا إنهم هم ما عندهم مش هذا التغير. لقينا الأطفال المصابين عندهم هذا التغير.
0: نعم، ترك الثابت والمتغير.
1: بالضبط. لقينا مثلا الأزواج اللي عندهم أطفال بيعانوا من هذا المرض، لقيناهم حاملين للمرض بس مش مصابين فيه. هذا أعطاني دليل إنه قد يكون فعلا هاي الطفرة في هذول الزوجين، تمام، قد تكون هي. هذا كان أول دليل. دليل آخر، حاولنا قدر الإمكان محاكاة هاي الطفرة باستخدام الحاسوب والكمبيوتر، وحاولنا قدر الإمكان إنه إحنا ندور على أبحاث علمية منتشرة هنا وهون، تجميع ويعني تجميع الداتا، لحد ما نوعا ما إنه استقرينا إنه قد يكون إنه هذا هو العامل الوراثي. جلست مع الأهل وفهمتهم كل شيء، وفهمتهم السلبيات قبل الإيجابيات، وهي كانت عبارة عن تجربة. وفعلا تمت الموافقة، طبعا أخذوا وقتهم في التفكير، تمت الموافقة. طبعا كان كل شيء موثق على الأوراق، وتم شرح كل شيء على الأوراق، تمام، وقعوا عليه. وبرضو كمان كان في عندي تحدي إنه بدي مركز زراعة يساعدني، فبتشكر الدكتور عمر حرايق المركز الإيطالي للإخصاب، هم وافقوا بالرغم من إنه لو فشلت هاي العملية فهي فشل للمؤسسة، ولكن الحمد لله وافق وبلشنا العملية. تم الإخصاب خارج الرحم، وقمنا بعمل فحوصات لهذا المتغير، تمام، لعشر أجنة، ولقينا إنه في أجنة اثنين ذكور ما مش مصابين يعني ومش حاملين لهذا التغير. وافقوا الأهل على إنه يتم إرجاعهم الاثنين التوا. الحمد لله حملت المدام. على أسبوع 12 أخذنا خزعة من المشيمة للتأكد، عملنا الفحوصات الوراثية، تبين إنه النتائج مطابقة للسابق لقبل الإرجاع،
0: ما
1: في أي شيء. وأيضا بعد الولادة، عملنا أيضا الفحوصات الوراثية وكانت كلها مطابقة للفحوصات القبل، لكن مش هون وقفت العملية صراحة، تمام. أعراض هذا المرض ما بتظهر أثناء الولادة ولا أثناء الحمل، بنولد الطفل ولا عنده أي شيء، كل وظائف الحيوية ممتازة والفحوصات العادية في المستشفى تمام، بروحوا على البيت وبكون محلاه وشكله كمان ممتاز وبرضع طبيعي وما في أي شيء. لكن بالفترة اللي ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات بتبلش تظهر الأعراض، تمام. صراحة هاي الفترة بالنسبة لإلي يعني أعصاب. كل فترة نحكي مع الأهل كيف الأطفال، طمنونا عنهم، لا كل شيء تمام يا دكتور، وأخذناهم على الأطباء ذوي الاختصاص، عملنا الفحوصات اللازمة، كل شيء تمام. بعدين أحكي لك صراحة، يعني طبيب الطفل هو أمه، الأم كانت تحكي لي دكتور خلص أنا عارف إنهم سلام، أنا عارف
0: يعني هو كمان عايشين التجارب سابقا،
1: عايشين التجارب والحمد لله رب العالمين. لكن أنا ما اكتفناش بذلك، بعد 3 سنوات ونصف الآن بعد استكمال كل الفحوصات اللازمة أيقنا أنه العملية نجحت الحمد لله رب العالمين. وهذا فتح أفاق جديدة لنفس العائلة، للأزواج التانيين، ولعلمكم من خلال منبركم كمان نفس العائلة بس أولاد عمهم أجاهم كمان طفل ذكر الآن عمره 1.5 شهر، تمام،
0: بنفس الطريقة
1: بس طفرات ثانية وأمراض تانية مختلفة برضو كمان، ولكن اتبعنا نفس النهج، والآن الحمد لله الطفل بصحة جيدة. وإمه نفس الكلام تحكي لي يا دكتور بيختلف عن أخته العيانين يعني بالعمية، ولكن لن نكتفي عند ذلك، إحنا قد المتابعة
0: ضلوا ماشيين لحد نتأكدوا.
1: والآن بلشوا بقية الأزواج يجوا علينا، وأيضا صاروا برضو كمان من خارج هاي العائلة من مدن أخرى صاروا يجوا علينا،
0: وإحنا بنشوف على الشاشة دكتور الأطفال الاثنين هذول التوأم.
1: من باب الفكاهة، شوف حرام قديش الأب صديقي، يعني هو من جيلي كمان وبتربطني فيه، يعني صديقي يعني. بحكي له شو سميت الأولاد؟ تعرف شو سماهم؟
0: اسمهم
1: رعد وهزاع. بحكي له ليش؟ بحكي لي لو صح لي أسمي حجر بسمي، بدي ولد، بدي ولاء، بدي السلالي. عبطت هيك
0: يا الله
1: مبارك
0: يا الله
1: طلع محلام
0: ما شاء الله
1: الحمد لله رب العالمين
0: يعني هذا إنجاز
1: ربنا قدرنا يعني نساعد بقية الناس إن شاء الله
0: شوف قديش يعني وأنت ما بتساعد بس يعني مش راضي هزاع اليوم أكيد في كذا عائلة وكذا حدا بيحلم في طفل سليم والله الله يعافي كل الناس من كل الأمراض دكتور على المستوى الدولي ومستوى العلمي والتوثيق هل موثق كل ما بتقوموا فيه علميا ودوليا وعالميا
1: هلا شوف يعني في هاي الجزئية مثلا احنا على هاي العملية ونجاح هاي العملية نعمل على ذلك تمام فعلا قدمنا طلب المؤشرات كلها إيجابية تم حجز اسم لهذا المرض تمام نحكي عنه بعدين والآن يعني هم يعني في طور التثبيت بشكل نهائي نعمل على ذلك نعم صحيح
0: يعني
1: نعم. وسيكون يعني متاح في كل نعم. العالم هاي التجربة قريبا نعم. سيكون متاحة في كل العالم إن شاء الله تعالى كل الخطة وكل من أول يوم دخلت في بيت هذول الناس لحد ما وصلتني هاي الصورة تمام عملت أنا طروحة الدكتوراه تبعتي وستكون متاحة لكل العالم قريبا بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: بدون أي قيود
0: إن شاء الله يعني وهذا لما بكون العلم للإنسانية وهو متاح للكل قديش البلد بتساعد الشباب قديش البلد بتفتح صدرها وبحكيش عن البلد البلد هي قامة باللي فيها يعني قديش اللي فيها أو مسؤوليها بيفتحوا صدرهم لهالشباب وطموحاتهم وبتجاربك يعني أنت كنت في مصر وبريطانيا وأستراليا وعودة إلى البلد وشو اللي رجعك
1: سؤال صعب
0: الصراحة يعني أول سؤال ترددت مرتين ثلاثة سألك هذا السؤال قلت بديش أسألك هذا السؤال بعدين لا لازم أسألك هذا السؤال لأنه يمكن تكون صعب قرار العودة للبلد
1: هلا شوف يعني أهلي كانوا جدا رافضين أنه أرجع على البلد كانوا يحكوا لي يعني أنت مجنون حدا بوصل أستراليا بده يروح منها حدا بوصل لندن وبيروح منها لكن الحمد لله يعني بدي أحكي لك أنا إنجازاتي أخذت الجنسية البريطانية يعني شوف العلم وين يعني العلم مرات بيحقق لك أحلامك حتى لو أنت بعيد أنا أخذت الجنسية البريطانية وأنا بفلسطين وأنا بفلسطين هون وأجتني بالبريد أنا ومرتي وولادي
0: شوف قديش العالم
1: أجتني بالبريد
0: بيحترم العلماء وبيحترم الناس
1: والله أجتني الجنسية إلي ولمرتي وولادي الثلاث في شهر 3 2024 أجوني بالبريد على الدراسة اللي بقصده نرجع على سؤالك صعب إنه إحنا نعمم أنا مش بعمم ولكن اللي مرت فيه مش سهل واللي بمر فيه مش سهل في مين بأيد وفي مين ضد في مين ضد لأسباب حقيقية واقعية وأتفق معه في مين ضد هو نفسه مش عارف ليش ضد يعني أحكي لك صراحة يعني مثلا على مستوى الإعلام يعني أنا طلعت تحدثت عن بعض التجارب لم ألجأ ولم أتطرق إلى أي أمور طبية ولا أمور بحثية ولا شيء عملية زي أي عملية أنا بعملها لست سنين تمام ولكن يعني هاي كان فيها ميزة شوي تمام لقيت في ناس عم ينتقدوا بحثي تمام بدون ما أنا أصلا أعرض البحث ما حدش بعرف عنه وين بيقدموا انتقاد
0: يعني طب استنوا أطلعك البحث
1: طب استنوا
0: عشان تعترض عليه أو تنتقده بس خليني أطلع البحث ما طلعتوش
1: أنا ونقابة يعني أنا ونقابة البايوتكنولوجيا والتقانة الحيوية الفلسطينية الآن عم نعمل على لقاء علمي تمام نحكي في كل هاي التفاصيل لقيت بعض الناس يعني في منهم بعرفهم في ناس والله ما بعرفهم تمام بيعملوا نقد يعني كيف زي اللي قاعد عم بيعمل لك هو كيف انت بتقدم رسالة دكتوراه وبيجي هو ينقدها بيعمل هيك وين في تعليقات على راديو رايا على مش عارف وين على وين لمين مين اللي بيقرأ امي واختي وامك واختك وابن عمي وابن عمك ومش عارف ايش طب انا الانتقاد في ذلك وبعدين انت بنيت كل هاي سردية يعني طب انت ما سمعتنيش اصلا يعني ولكن الحمد لله بخير شوف أنا ماشي على نهج شيء معين اعمل الصح أنا بس بعمل في الصح إن أصبت فهو للكل إن أخطأت أنا بتحمل خطأي أنا لحالي هذا معروف عني الخطأ أنا بحمله لحالي، حتى كمان كل فريقي والأطباء اللي بتعاملوا معاي وكل من آمن بفكرتي كان دائما يحكي لي بس أنا خايف. أقول له الحسني إلي وإلك، والخطأ أمامي والسيائل دائما أنا بتحمل كل إشي لأني مؤمن في اللي أنا بعمل فيه. وأحكي لك إنه ما صارش عندي أخطاء، ولا صار عندي أخطاء، صار عندي خطأ واحد ربنا الله في عندي عملية فشلت، هاي أنا بقولها أمام الجميع من أصل. هلأ كانت بفترتها عامل أنا 8784 جنين، جنين واحد أخطأت فيه.
0: يعني من يعمل يخطئ يا دكتور؟
1: أخطأت فيه، فأنا من خلالك نعم أنا أخطأت مرة واحدة صحيح، ولكن هذا علمني درس، علمني أنا وفريقي درس تمام. فنتمنى أنه ما تتكرر، وإحنا غيرنا يعني في كل عملية إحنا بنعملها بنتعلم إشي جديد، سواء نجحت أو فشلت كله إحنا بنتعلم فيه. فماشي على نهج أنه أنا بحاول قدر الإمكان أني أعمل الصح، فإن أصبت فالخير إن كنا، وإن أخطأت فهي مسؤوليتي أنا لحالي فقط.
0: ثقيلة
1: يعني يا ريت يعني اللي بيعرفوني وبيعرفوا تفاصيل حياتي يفهموا آخر كلمتين أنا حكيتها وخلص. أنا بوجه هذول الكلمتين لناس معينين إن شاء الله يكونوا بسمعوني، يا ريت يفهموا العمق اللي أنا بحكي فيه وبس.
0: سكتني يا دكتور صراحة، يعني يعطيكم ألف عافية. يعني يمكن لو بدي أسألك لوين رايح دكتور اليوم؟ دكتور محمود رزقات لوين رايح؟ اللي بسمع الحلقة كاملة بيعرف لوين رايح، بس في نهاية هذا اللقاء بحب أسمعها منك
1: صراحة. طبعا يعني ممكن شوف، أنا لدي مؤسسة ربحية اسمها مختبرات جينوم، يعني بتدور علينا فلوس أنا وفريقي وهو يعني مصدر رزقنا تمام. وممكن أنا أحكي لك إشي مثلا هذا يعني يعتبر من سر الـ الـ الـ الشركة، ولكن لا، أنا أعمل على تأسيس مبنى كامل تمام اسمه طب وقائي. طب وقائي يشمل طب نفسي، طب أطفال، طب وبائي، طب وراثي، كل شيء يساعد على تحسين جودة حياة الإنسان سيكون متوفر في هذا المكان بإذن الله تعالى، دون الحاجة إلى حب الدواء بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله
1: يا رب.
0: إن شاء الله يعني، وبهمتك وبهمة فريقك
1: الفريق،
0: وبهمة كمان الشباب الفلسطيني اللي دائما إحنا بنفتخر فيهم، والحمد لله يعني إحنا من سنة لسنة عمالة بنشوف حتى على المستوى الطبي يعني أطباء شباب ما شاء الله عليهم اليوم باحهم طويل في موضوع العلاجات والعمليات الجراحية المعقدة، وكل الحمد لله البلد بخير.
1: نعم.
0: شبابها والله يا دكتور.
1: نعم عنا والله. شوف أنا يعني من خلال وجودي برا يعني وشغلي في مركزي في الأردن وهيك عم بشوف، وصرت قريب كثير من المستشفيات والأطباء اللي برا تمام بقارن فيهم هون، والله إنه عنا هنا كوادر مميزة وخدمات مميزة، وعنا كثير أشياء أحسن من برا والله العظيم، في كثير.
0: بس نآمن فيهم يا دكتور، أو البلد تآمن فيهم
1: يعني. ما هي بشوف يعني البلد ما هي وضعها صعب، يعني بدنا نتحمل بعض، كنا بدنا نتحمل بعض،
0: ما فيش أمامنا خيار أصلا،
1: بدنا نتحمل بعض
0: خيار.
1: واللي عنده فكرة وهو مؤمن إنه هو صح مهما صار حواليه يكمل في الصح، يكمل يكمل يكمل يكمل، أخيرها شو؟ موت. خلص بتموت وخلص، بس امشي كمل. وهذا اللي أنا بعمل فيه، وفي كثير زملاء اللي حاملين هذا النهج في جميع تخصصات مش بس الطب.
0: الاستمرار
1: بالصح بس.
0: صح. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هاي المعلومات والإفادات، والصراحة أخذتني معك في حديث عن الجينات، وإن شاء الله يكون هذا المستقبل للعالم كله وللإنسانية كلها. يعني اختصاصي العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزقات، شكرا جزيلا لك وأكيد شرفت.
1: يعني الشكر لكم، وبتمنى أنه وصلت رسالتي بطريقة يعني للناس تفهمها صح، وبتمنى أنه يكون هذا اللقاء كان مثمر للجميع. وكمان مرة من خلال منباركم بتشكركم على اهتمامكم، بتشكر كل حدا اهتم في الشغل اللي أنا بشتغله، وبتشكر الأطباء، والأهم من هذا كله بتشكر الأهل. أي أهل، أي حدا دخل عندي على المختبر وعطاني عين الدم، أنا بتشكره على ثقته فيي وبفريقي.
0: كل احترام. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دوما، شكرا لمتابعتكم، وأكيد الأحد القادم إن شاء الله عنا حلقة جديدة وقصة جديدة. ضلوا بألف خير، سلام عليكم.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاعي غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يهاجمون مساء اليوم قريتي دربزيع وعين عريك غرب رام الله، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وسط اقتحام للقرية وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين. سلطات الاحتلال تصدر اليوم قرارا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس الصحفي أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى المبارك بعد مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. أهالي بلدة تعزون شرق قلقيلية ينظمون اليوم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. السلطات الإسرائيلية تجبر اليوم عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة داخل الخط الأخضر على هدم منزله ذاتيا بعد استنفاد الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف التي تقدمت به ضد أوامر الهدم لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. المتحدث باسم الحكومة الأردنية يؤكد أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري، وكانت السفارة الأمريكية في الأردن نصحت جميع

0: ليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى منه.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الساعة الآن 7:00 مساءً. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون بحماية الاحتلال يهاجمون مساء اليوم قريتي دربزيع وعين عريك غرب رام الله، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة وسط اقتحام للقرية وإطلاق رصاص الحي باتجاه المواطنين. سلطات الاحتلال تصدر اليوم قرارا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس الصحفي أحمد الصفدي عن المسجد الأقصى المبارك بعد مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. أهالي بلدة تعزون شرق قلقيلية ينظمون اليوم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار إغلاق مدخل البلدة الرئيسي الشمالي بالبوابة الحديدية وإعاقة تنقل المواطنين. السلطات الإسرائيلية تجبر اليوم عائلة رائف شاهين من مدينة طمرة داخل الخط الأخضر على هدم منزله ذاتيا بعد استنفاد الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف التي تقدمت به ضد أوامر الهدم لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية. المتحدث باسم الحكومة الأردنية يؤكد أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء البحري، وكانت السفارة الأمريكية في الأردن نصحت جميع المواطنين الأمريكيين بالامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري بذريعة أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب تهديد محدد وموثوق. صحيفة معريف الإسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي يعتزم استكمال هدم مئات المباني في منطقتين في جنوب لبنان بحلول نهاية تموز الجاري، مدعية أنها بنى تحتية لحزب الله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا.

0: ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالبي نبتكر لا تكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أغنيات الزمن الجميل

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راي.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
6: الساعة الآن 8 مساء.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

0: سعد لي عين الكتكوت،
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق.
1: بالسوق
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة. إيه هلا أنا أحلى واحدة.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم كتاب المثقفون وكرة القدم لأشرف عبد الشافي والصادر عام 10 و2000 ميلادي دراسة ممتعة ومبتكرة حول العلاقة التاريخية والوجدانية التي ربطت كبار الأدباء والمفكرين العرب بلعبة كرة القدم، مبرزا كيف تحولت اللعبة من مجرد تسلية مزدوجة لدى النخب قديما وحديثا إلى أداة للتعبير الإنساني والثقافي الطاغي. وينقسم الكتاب إلى شقين، يتتبع الشق الأول منه الشغف الكروية لدى قامات أدبية مثل نجيب محفوظ الذي كان لاعبا ماهرا في أحياء القاهرة قبل تفرغه للأدب، إضافة إلى الشاعر محمود درويش الذي وصف كرة القدم بأنها أشرف الحروب، والشاعر أحمد فؤاد نجم الذي امتزج بجماهير المدرجات وكتب لهم الهتافات والقصائد. أما الشق الثاني فيستعرض المؤلف من خلاله شهادات لمفكرين عرب تؤكد أن كرة القدم إنما تمتلك قدرة سحرية على تحقيق التقارب بين الشعوب وتجاوز العقبات الدبلوماسية والسياسية التي تفشل فيها الاتفاقات الرسمية. ويبرز الكتاب أيضا أهمية اللعبة كمتنفس حقيقي للبسطاء والفقراء في المجتمعات العربية، حيث تجمعهم الهتافات المشتركة وتذوب الفوارق الطبقية والسياسية داخل المدرجات. ليؤكد المؤلف في النهاية أن كرة القدم بالإضافة إلى بعدها القومي والوجداني والرياضي إنما أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية والذاكرة الجمعية العربية. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على رايا اف ام.
1: سباقات باسكتبول، فوتبول، فولي بول، تنس، سباحة، رقب، ملاكمة،
0: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: رايا أف أم ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
7: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا أف أم.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: الساعة الآن 9 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرف حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم. أريحة والأغوار 96.8 أف أم. جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.